وجنوب شرق نيو ساوث ويلز والساحل الشمالي لتازمانيا، مع تحذيرات من عواصف رعدية قد تصاحبها رياح عاتية تبلغ سرعتها ما بين 100 و110 كيلومترات في الساعة، إلى جانب تساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل. يشار إلى أن هذه الأحوال الجوية تحمل بشائر إيجابية لقطاع السياحة الشتوية، إذ يتوقع أن تشهد المناطق الجبلية تساقطا للثلوج قد يصل إلى نحو 20 سنتيمترا، ما قد يحسن ظروف التزلج بعد بداية مخيبة للموسم الشتوي. تتجهز الدوحة لاستضافة جولة جديدة من الاتصالات المتعلقة بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تتكثف فيه المواقف حول الملف النووي والأموال المجمدة وأمن المنطقة. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن مسألة الأموال الإيرانية المجمدة ترتبط بتطور المفاوضات بين واشنطن وطهران، فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هذا الملف سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة. وفي السياق، شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أن بلاده لن تتراجع عن حقوقها ومصالحها في المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الضغوط لم تنجح في إخضاع إيران. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماع الدوحة قد يكون مهما، مضيفا أن واشنطن تحقق تقدما في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. وفي غضون ذلك، أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي، موضحة أن ذلك يبقى مشروطا ببدء تنفيذ عدد من بنود مذكرة التفاهم واستمرار الالتزام بها. وفي ملف مضيق هرمز، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده أبلغت سلطنة عمان بضرورة تغيير مسارات الملاحة، مؤكدا أن الأوضاع في المضيق لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. أصيب 3 أشخاص بينهم رجل أعمال أوكراني في انفجار عبوة ناسفة استهدف مبنى سكنيا في موناكو، وأعلنت السلطات أن المشتبه به ترك حقيبة في مدخل المبنى قبل أن يفر، فيما فتحت تحقيقا واسعا بالتعاون مع السلطات الفرنسية. بالخبر الأخير، ارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو إلى 1943 قتيلا، مع الإشارة إلى أكثر من 10500 جريح و15 ألف منكوب، وتم إنقاذ 6461 شخصا منذ انطلاق عمليات الإغاثة. مستمعين الكرام، أشكر لكم حسن الإصغاء لهذا الموجز الذي قدمته لكم عبر أثير 2 FM. إلى اللقاء.

0: التويمة فيم سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

0: من عم نور الأرض منها الحما والحي ضد الطرف بالأدب.
1: الحمد لله رب العالمين الذي نور بالعلم العقول، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من علم وهدى، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

في هذا الصباح المشرق ومن خلال هذا البرنامج المتنور بالمعرفة، نفتح معكم نافذة تطل على العلم والقيم، ونغرس في النفوس بذور الأمل. فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج، برنامج نبع المعرفة، الذي نسعى من خلاله إلى أن نجعل كل لحظة فائدة، وكل كلمة رسالة، وكل بداية خطوة نحو التميز. فأهلا وسهلا بكم، وأتمنى أن تستمتعوا وتستفيدوا من فقراتنا المتنوعة التي سأنقلها لكم خلال هذا اللقاء الذي يملأ القلوب بالفائدة والبهجة.

ومع أحلى الأناشيد نبدأ هذا اللقاء. معكم هنادي من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. تحية لكل من يتابعنا وينتظر هذا البرنامج، سواء يستمع إلينا عبر الموجة 92.1 FM أو عبر الإنترنت على 2mfm.org. اليوم هو الأربعاء الموافق للأول من شهر تموز للعام 2026 والموافق للسادس عشر من المحرم للعام الهجري 1448. تحية لكل من يستمع ويتواصل معنا عبر الواتساب على الرقم 0410-830-930. تحية لكل من يرسل لنا تحية، لكل من يرسل لنا مسج تعبر عن متابعته واستماعه لهذه الإذاعة.

زاوية صحية سترافقنا في هذا اللقاء أيضا. بعد أخبار الساعة 11 سننقل إليكم سيرة صحابية جليلة سجلت لها صفحات التاريخ سجلا حافلا بالأحداث العظيمة. سنحدثكم عن صاحبة الهجرتين ومصلية القبلتين. ما إن تنسمت مكة المكرمة أريج الدعوة المحمدية حتى أقبلت هذه الصحابية الجليلة على رسول الله عليه السلام لتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.

هذه الصحابية هي التي قالت لعمر رضي الله عنه: كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم، يعلم جاهلكم، وكنا البعداء الطرداء، أما والله لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت ذلك للنبي فقال لها: للناس هجرة واحدة ولكم هجرتان. من هي هذه الصحابية؟ تابعونا، استمروا في المتابعة بعد أخبار الساعة 11 لتتعرفوا على اسمها وسيرة حياتها.

المناصب تكشف عن معادن الناس وخفايا النفوس، والكرسي الذي يجلس عليه الإنسان متبوئاً منصباً مرموقاً هو الذي يكشف لنا خيار الناس من شرارهم، هل يحنو؟ هل يعامل برفق ورحمة؟ هل ينصف؟ هل يعدل؟ هل يظلم؟ هل يتكبر؟ هل يتغير؟ هل يتخلى عن رفاق الطريق؟ أم يصاحبهم في الدنيا معروفاً وهو على القمة كما صاحبهم وهم رفاق طريق ودرب وحياة؟ أم يبعدهم عن طريقه ويتخلى عنهم؟ الأموال تغير بعض النفوس، كذلك المناصب، كذلك الشهادات ودرجات الدنيا. فلا تغترن بمنصب أو ترقية أو شهادة أو مال أو ربح صفقة، فهي مقادير تأتي وتذهب بمشيئة الرحمن. فإذا كان يشار إليك اليوم بالبنان فربما تكون غدا سيرة ذاهبة.

0: نظرة.
1: وقد قيل قيل تراني مقبلا وتصد عني، كأن الله لم يخلق سواك، سيغنيني الذي أغناك عني، فلا فقري يدوم ولا غناك.

0: فمنهم منهم من يتغير إلى الغرور ونسيان المنعم، ولكن لا فائدة، فإن النفوس إذا كان فيها سوء سيظهر، وإنما تتغير النفوس لعدم أصالتها وخسة معدنها، أما النفوس العظيمة فتزداد حال الرخاء.
1: تذكرم وإن شئت قربها لولاك يا غاشمي ما المنحني.
0: يعد حب الكرسي والتشبث بالسلطة من الصفات التي قد تؤدي إلى فساد الفرد والمجتمع إذا لم تقترن بالأمانة والعدل، فالسلطة في أصلها مسؤولية وتكليف، وليست وسيلة لتحقيق غايات شخصية، ليست وسيلة لتحقيق غايات شخصية أو فرض السيطرة على الآخرين، ويبدأ في تهميش الآخرين وإقصائهم من أجل الحفاظ على نفوذه. قد تتجاوز شهوة ركوب الكرسي شهوة الشراب والطعام والمال والنوم والعيش في القصور وإلى آخره. كم أحبك من أشخاص أيها الكرسي، وكم طاشت بك عقول. رحل كثير منهم عنك وانفكوا، وأنت تستعد لاستقبال آخرين، وما زلت تغر الكثيرين بالجاه والسلطة والأبهة. إن شهوة السلطة والتحكم في رقاب الناس تجعل الكثير متسلقا متزلفا مرة، ومنبطحا متنازلا مرة ثانية، خادما مطيعا مرة ثالثة، يحقق كل المطالب للوصول إلى المآرب، ولا عزة إلا عند حر النفس الغني عن الكرسي بمحبة الناس وحب خدمتهم، أتاه الكرسي أو لم يأته.

إن التسلط على الناس يولد الخوف والكراهية ويقضي على روح التعاون والثقة، فالشخص المتسلط يرى أن رأيه هو الصواب دائماً ويرفض الحوار والنقد، يستخدم سلطته لإجبار الآخرين على تنفيذ رغباته، إذن يستخدم سلطته لإجبار الآخرين على تنفيذ رغباته، وهذا السلوك يؤدي إلى انتشار الظلم والشعور بالإحباط.

المقابل فإن القيادة الحقيقية تقوم على التواضع، على العدل، على الاستماع إلى الآراء المختلفة. فالقائد الناجح لا يقيس نجاحه بقدر ما يملك من سلطة، بل بقدر ما يحقق من إنجازات تخدم الناس والمجتمع، وبما يتركه من أثر طيب في حياتهم. فالمناصب لا تدوم، السلطة تنتقل من شخص إلى آخر، بينما تبقى الأعمال الصالحة والسيرة الحسنة. هذا الذي يبقى، الأعمال الصالحة والسيرة الحسنة. لذلك ينبغي لكل من يتولى مسؤولية أن يتذكر أن المنصب أمانة، وأن استخدامه في خدمة الناس خير من استخدامه للتسلط عليهم. ينبغي لكل من يتولى مسؤولية أن يتذكر أن المنصب أمانة، وأن استخدامه في خدمة الناس خير من استخدامه للتسلط عليهم. حب الكرسي إذا تحول إلى هوس بالسيطرة والاستبداد أصبح سبباً للظلم والفرقة. أما إذا كان الدافع خدمة المجتمع وتحقيق العدل، فإن السلطة تصبح وسيلة للإصلاح والبناء، لا أداة للهيمنة والتسلط.

إن النفوس بطبيعتها تتغير وتتبدل بتغير الزمان والمكان، خاصة عندما ينعم الله على عبده بالمال والعافية والرزق، فيفرح بهذه النعم ويعرض عن شكر ربه دون أن يدرك بأنها في الوقت نفسه ابتلاء من الله، وأنها ستزول يوما ما بمشيئته. فلنحرص جميعا على أن يكون تعاملنا قائما على الاحترام والتواضع والتعاون، وأن نجعل المسؤولية أمانة لا وسيلة للتكبر أو التسلط، وأن نتذكر دائما أن المنصب يزول، أما الأخلاق الطيبة والعدل فهما الباقيان في القلوب.

0: المناصب امتحان من الله سبحانه ليختبر الإنسان، إذ لن يجعله هذا المنصب يغير مبادئه ويرمي بها عرض الحائط، ويتكبر على الآخرين كأنه مالك زمانه وبيده زمام أمور الناس، ويقوم باستغلال صلاحيات عمله لغاياته وأغراضه الشخصية، وينسى أن هناك يوم حساب.
1: يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد الله.
0: الدنيا ميدان والزمان شاهد والدول تدول، أي الأحوال تتغير مع الزمن، والعبر منتصبة لمن أراد، فأين من حكم وظلم؟ وأين من عدل وتفضل؟ كلهم رحلوا بكفن ما له جيوب، وبقيت لهم في الآخرة أعمالهم تناضل عنهم أو تهلكهم.

0: أين من حكم وظلم؟ أين من عدل وتفضل؟ كلهم رحلوا بكفن ما له جيوب، وبقيت لهم في الآخرة أعمالهم تناضل عنهم أو تهلكهم. فمن خير الوصايا في الزهد الدنيوي ما نصح به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صاحبه وحبيبه الإمام علي عليه السلام، فأرشده إلى الزهد بما في أيدي الناس ليحبوه، وبما في الدنيا ليحبه الله، وفي ذلك راحة البال والحفاظ على ماء الوجه وعنوان الشرف ومجال المروءة.
1: وسوى ألطافك لم أجد، طهر يا رب بواطننا.
0: إذن من خير الوصايا في الزهد النبوي ما نصح به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الإمام عليا عليه السلام.
1: خرجت الروح من الجسد يا مالك يوم الدين ويا من عز.
0: إنها قناعات وخيارات ومسارات يتخذها الإنسان في هذه الدنيا. إنها قناعات وخيارات ومسارات يتخذها الإنسان في هذه الدنيا. كان كثير من الأمراء والعلماء لا يقبلون كراسي الحكم والسلطة خوفا على دينهم من ظالم يجبرهم على باطل، واتهاما للنفس بالتقصير في حال استلام ولاية رسمية على شيء من شؤون المسلمين. وبالمقابل هناك من هب من أهل الأمانة الشرعية لتولي المسؤوليات العامة قطعا للطريق على الفاسدين وتوكلا على الله الموفق لسواء السبيل. ومن أشهر هؤلاء سيدنا يوسف عليه السلام الذي طلب إلى عزيز مصر تمكينه من خزائن الأرض أي أموال الدولة، كونه عليما بإدارتها، حفيظا عليها، أمينا في توزيعها. يوسف عليه السلام نبي من أنبياء الله تعالى، موصوف أو متصف بالأمانة. يستحيل عليه وعلى إخوانه الأنبياء الخيانة. ولا ننكر بأن هناك قليلا هذبت الأموال نفوسهم وحولتهم إلى أناس يخافون الله في أنفسهم وأهليهم، عرفوا كيف يوظفونها في سبيل سعادتهم وسعادة أبنائهم ومجتمعهم، وينفقونها بما يعود عليهم من خير في الآخرة، يتصدقون بها على الفقراء إن كانوا أغنياء، إن كان الله تعالى أنعم عليهم بالأموال، لأنهم وعوا حقيقة أن الدنيا لا تدوم لأحد، وأن على الإنسان أن يبذل قصارى جهده ليترك شيئا يذكره الناس به ولا ينسى أصله والسبب في وجوده في هذه الدنيا، وأن مرجعه إلى التراب. وبعد الإمعان نكتشف أن الأموال والمناصب في الواقع لا تغير النفوس، بل تكشف حقيقة هذه النفوس ورداءتها. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل العدل والرحمة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لما فيه خير ديننا ووطننا ومجتمعنا.
1: هل تحب رضاهم بالآمال؟ الله يا الله.
0: فما رأيكم مستمعين الكرام؟ الأموال والمناصب تغير النفوس أم تكشف حقيقة هذه النفوس ورداءة هذه النفوس؟

أطعمة تتفوق على ملك الدهون الصحية سنتعرف عليها. خيارات أكثر من الأفوكادو تدعم القلب وتمنح طاقة عالية. رغم شهرة الأفوكادو كمصدر رئيسي للدهون الصحية، تكشف تقارير غذائية حديثة أن هناك أطعمة أخرى أيضاً تحتوي على كميات أعلى من هذه الدهون المفيدة، لأن بعض الأشخاص ما بيقدروا يأكلوا الأفوكادو، يمكن بيتحسسوا منه بس ما بيقدروا يأكلوه. فهناك مصادر أخرى غذائية يعني تحتوي على كميات أعلى من الدهون الموجودة في الأفوكادو. وبحسب تقرير في موقع صحي، فإن بعض الخيارات الشائعة قد تتفوق عليه من حيث المحتوى مع فوائد مماثلة لصحة القلب. تشير المعطيات إلى أن بذور دوار الشمس تأتي في المقدمة، حيث توفر نحو 13.5 جرام من الدهون الصحية في ربع كوب. تليها المكسرات المشكلة التي تحتوي على مزيج من الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة، وهي أنواع ترتبط بخفض الكوليسترول الضار. كما يعد زيت دوار الشمس من المصادر المركزة، إذ تحتوي ملعقة واحدة منها على أكثر من 12 جرام من الدهون الصحية، ما يجعلها خياراً شائعاً في الطهي. دهون مفيدة في أطعمة بسيطة. تشمل القائمة أيضاً زبدة الفول السوداني التي توفر أكثر من 12 جرام من الدهون في ملعقتين، إضافة إلى زيت الزيتون الذي يتألف في معظمه من دهون أحادية غير مشبعة ترتبط بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. وهذه الدهون تلعب دوراً مهماً في امتصاص الفيتامينات وحماية الأعضاء، إلى جانب مساهمتها في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. وعلى الرغم من فوائدها، لكن الخبراء يحذرون من أن الأطعمة الغنية بالدهون الصحية تكون غالباً مرتفعة السعرات، ما يتطلب الانتباه إلى الكميات لتجنب الإفراط. كما توصي الإرشادات بأن لا تتجاوز الدهون عموماً نحو 30% من إجمالي السعرات اليومية، مع تقليل الدهون المشبعة إلى أقل من 6%. في الختام، لا تقتصر الدهون الصحية على الأفوكادو، بل يمكن الحصول عليها من مجموعة واسعة من الأطعمة، شرط التوازن في الكمية والاختيار لتحقيق الفائدة دون زيادة غير ضرورية في السعرات.

ماذا عن ثنائية الأفوكادو والطماطم؟ لماذا نحبها ويفضلها الخبراء؟ طعم أفضل، دهون صحية، تعزز امتصاص مضادات الأكسدة. قد يبدو خبز الأفوكادو مع شرائح الطماطم مجرد مزيج شهي، لكن خبراء التغذية يؤكدون أن هذا الثنائي ليس لذيذاً فقط، بل مهم جداً وصحي أيضاً للجسم. فالدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو تساعد الجسم على امتصاص العناصر المفيدة في الطماطم بكفاءة أكبر، مما يجعل الفائدة الغذائية مضاعفة تقريباً. والطماطم غنية بمركبات نباتية تعرف باسم الكاروتينات، وأبرزها الليكوبين وبيتا كاروتين. هذه المركبات في الطماطم تعمل كمضادات أكسدة وترتبط بدعم صحة القلب والبشرة والخلايا. لكن هناك نقطة مهمة، فالكاروتينات قابلة للذوبان في الدهون، أي أن الجسم لا يمتصها جيداً دون وجود مصدر دهني في الوجبة. بمعنى آخر، فتناول الطماطم وحدها قد لا يمنحك الاستفادة الكاملة منها، أما عند إضافة مصدر دهون صحي مثل الأفوكادو، فإن امتصاص هذه المركبات قد يرتفع بمقدار الضعف أو أكثر. وخلال عملية الهضم تحتاج الكاروتينات إلى الارتباط بالدهون حتى تتمكن من المرور عبر جدار الأمعاء إلى مجرى الدم، ومن دون الدهون تبقى نسبة الامتصاص منخفضة. فإذا المزيج من الأفوكادو والطماطم هذا من الناحية الصحية مفيد جداً. هناك فوائد إضافية لهذا المزيج، وإلى جانب تعزيز امتصاص مضادات الأكسدة، يجمع هذا الثنائي الأفوكادو والطماطم بين عدة مزايا غذائية مهمة. أولها الشعور بالشبع لفترة أطول، حيث إن الأفوكادو غني بالألياف والدهون غير المشبعة، ما يبطئ من عملية الهضم ويزيد الإحساس بالامتلاء. كما أن الطماطم منخفضة السعرات، غنية بالماء والألياف، ما يدعم التحكم في الشهية.

هل طريقة التحضير مهمة؟ نعم، لأن الجسم يمتص الليكوبين بشكل أفضل من الطماطم المطبوخة مقارنة بالطماطم النيئة، فالطهي يساعد على تحريره من بنيته الخليوية، ولذلك قد يكون الجمع بين الأفوكادو وسلطة الطماطم المطبوخة أكثر فائدة من تناولهما نيئين فقط.

الخلاصة أن الأفوكادو والطماطم ليسا مجرد ثنائي شهي، بل مزيج غذائي ممتاز جداً، إضافة إلى دهون صحية من الأفوكادو تساعد الجسم على الاستفادة القصوى من مضادات الأكسدة في الطماطم، إلى جانب دعم صحة القلب والشعور بالشبع.

فاصل إنشادي يفصلنا عن الأخبار باللغة الإنجليزية، ثم فاصل إعلاني ونعود مع سيرة الصحابية الجليلة التي وعدناكم بالحديث عنها.

0: دمعس كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي طبعه الله على مكارم الأخلاق وأعطاه سؤله يوم التلاق.
1: ونظرة من عيونهم مرادي ومطلبي، صلوا صلوا صلوا صلوا على النبي.
0: أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها صاحبة الهجرتين ومصلية القبلتين.
2: لمح حبي طه، لمح ضيا عيني بصلاة على طه.
0: أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها هي صحابية جليلة سجلت لها صفحات التاريخ سجلاً حافلاً بالأحداث العظيمة، فقد شرح الله صدرها للإسلام وشرفها بالدين الحنيف وأعزها بهذه العقيدة التي لا يشوبها زيغ ولا ضلال، وأكرمها بالتمسك بالأخلاق الحميدة التي حث عليها القرآن الكريم والتي وردت في السنة النبوية المطهرة.

فما إن اتسمت مكة المكرمة أريج الدعوة المحمدية المباركة حتى أقبلت هذه الصحابية على رسول الله عليه الصلاة والسلام لتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانت بصحبة زوجها ليكونا من السابقين الذين أسهموا في إعزاز دين الله ونصرته. إنها أسماء بنت عميس زوج الشهيد جعفر بن أبي طالب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لقبه بذي الجناحين وكناه بأبي المساكين رضي الله عنه وأرضاه، وهو جعفر الطيار.

هي أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية، أسلمت بمكة قديماً قبل دخول رسول الله عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، وهاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة، فولدت له هناك عبد الله ومحمداً وعونا، وقتل عنها جعفر يوم مؤتة، فتزوجها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فولدت له محمدا ومات عنها، وأوصى أن تغسله، ثم تزوجها سيدنا علي فولدت له يحيى وعونا. كانت أسماء بنت عميس رضي الله عنها من أكرم الناس أصهارا، فمن أصهارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة والعباس وغيرهم. فأسماء بنت عميس لها أخوات، منهن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمها، وأيضا أم الفضل بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب، وسلمى بنت عميس زوج حمزة بن أبي طالب أسد الله وشهيد أحد.

ظلال الهجرة نالت أسماء وزوجها جعفر نصيبهما من أذى قريش. عند ذلك هاجرا مع عدد من الصحابة إلى الحبشة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولبثا هناك عدة سنين، فولدت له هناك عبد الله ومحمدا وعونا. وفي الحبشة كانت أسماء خير عون لزوجها جعفر على المضي في سبيل نشر الدعوة المحمدية، فقد خص الله جعفر بن أبي طالب بلسان فصيح وفطنة وذكاء وصدق لهجة، وأعانه على قول الحق حتى استطاع أن يبكي النجاشي ملك الحبشة ومن حوله من بطارقته. وكان من ثمرة أقواله أن أسلم النجاشي بعدما أدرك عظمة هذا الدين الذي هو دين جميع الأنبياء. فعاش المهاجرون في ظل عدل هذا الملك الصالح. النجاشي كما قالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة.

أصحاب الهجرتين، مهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين، أسماء بنت عميس الخثعمية المعروفة بالبحرية الحبشية. فهجرة أسماء الأولى كانت إلى الحبشة، وهجرتها الثانية كانت إلى المدينة المنورة سنة 7، حيث اتبع المهاجرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لهم وأعطاهم من الغنائم. لقد هاجرت أسماء رضي الله عنها هجرة من بعد هجرة، وشهد النبي عليه الصلاة والسلام لمهاجري الحبشة بهجرتين. فقد أخرج ابن سعد في طبقاته أنه قال: قدمت أسماء من الحبشة، فقال لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاكها أي ممازحا: يا حبشية، سبقناكم بالهجرة. فقالت: أي لعمر، لقد صدقت، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا البعداء طرداء، أما والله لا أذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتته، أتت رسول الله عليه السلام، فقال لها: للناس هجرة واحدة ولكم هجرتان. أكرمها الرسول عليه السلام بكلامه هذا، وخصها ومن كان معها بمنقبة عظيمة. فقوله عليه السلام: ولكم هجرتان، شهادة تقدير لمهاجري الحبشة بالخصوصية التي خصها بهم، فكانت زادا كريما لهم يعتزون بها إلى ما شاء الله.

ولهذا كان المسلمون المهاجرون يأتونها، أي يأتون أسماء جماعات يسألونها عن هذه المكرمة النبوية وهم في غبطة وسرور. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يستعيد منها حديث النبي عليه السلام: ولكم الهجرة مرتين، هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلي. رواه أبو نعيم في الحلية.

جعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. وأنبأ الله العليم الخبير رسوله صلى الله عليه وسلم بما حدث، فصعد النبي عليه السلام المنبر في المدينة وأخبر أصحابه بمصير جعفر وأصحابه واستغفر لهم، ثم ذرفت عيناه على جعفر وذهب إلى بيته ودعا بأولاده وقربهم منه وقبلهم، وكان المشهد مؤثرا روته أسماء نفسها، فقد جاء في سنن الترمذي عن أسماء أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بني جعفر فرأيته شمهم وذرفت عيناه، فقلت: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم، قتل اليوم. فقمنا نبكي، ورجع فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاء ما يشغلهم.

اعتصمت أسماء بالصبر وأقبلت على تربية أولادها فكانوا نعم الرجال، وقد برز منهم ولدها عبد الله بن جعفر فكان يضرب به المثل في الجود والكرم، وصفوه بالسيد العالم أبو جعفر القرشي الهاشمي الحبشي المولد المدني الدار الجواد بن الجواد الصحابي بن الصحابية رضي الله عنهم، وهو آخر من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه من بني هاشم. كان كبير الشأن كريما جوادا، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة فقال: اللهم بارك له في تجارته.

0: بعد انقضاء عدتها تزوجت من الصديق أبي بكر رضي الله عنه. ذكر ابن حجر في الإصابة أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج أبا بكر أسماء بنت عميس يوم حنين واصطحبها معه في حجة الوداع، وحجت أسماء رضي الله عنها حجة الوداع وبقيت عند أبي بكر إلى أن مات، فغسلته هي بوصية منه، ثم تزوجت بعد ذلك عليا رضي الله عنه.
1: أنا في حنيني للنبي.
0: لما أعطى عمر رضي الله عنه الأعطية أعطى للمهاجرات الأول 1000 درهم، ومنهن أسماء بنت عميس. أعطى أسماء بنت عميس 1000 درهم عندما أعطى للمهاجرات الأعطية.

واشتهرت أسماء بنت عميس بتأويل الرؤيا، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسألها عن تعبير الرؤيا، فقد ورد في الطبقات أن عمر رضي الله عنه رأى في الرؤيا كأن ديكا نقره أسفل سرته نقرتين، فسأل عن تأويل رؤياه أسماء بنت عميس فقالت: هذا رجل أعجمي يصيبك. فمضت لذلك أيام، فطعنه أبو لؤلؤة المجوسي بسكين تحت سرته طعنتين أو ثلاثة، ونفذت مشيئة الله وتوفي عمر شهيداً رضي الله عنه وأرضاه.

حافظة الحديث الصحابية الجليلة أسماء ممن روينا عن النبي عليه السلام، فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 60 حديثا، فمن مروياتها الحسان ما رواه عبد الله بن جعفر أنه قال: علمتني أمي أسماء شيئا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عليه وسلم أن تقوله عند الكرب أو في الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. عاشت أسماء بنت عميس حياة طويلة، ويقال إنها عاشت بعد علي رضي الله عنه، وإنها توفيت سنة 60 للهجرة، وقيل إنها توفيت سنة 40. رحم الله أسماء بنت عميس، فقد كانت مناقبها كثيرة، فهي من السابقات المهاجرات والكريمات النجيبات والراويات الواعيات لأحاديث النبي المصطفى عليه السلام.

انهد العزم وانهار يا قلب طويل غاب عن عين العويذ الطيب، وشد الرحل يابا شد الرحل.

نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، ونعتذر اليوم عن تقديم الفقرة الترفيهية. نختم معكم لكن أذكركم بمواقيت الصلاة قبل الختام. اليوم أذان الظهر يحين الساعة 12:03، أذان العصر الساعة 2:42، أما أذان المغرب فيحين بتمام الساعة 17:00، أذان العشاء الساعة 6:25، غدا أذان الفجر الساعة 5:29، أما موعد شروق الشمس فيحين الساعة 7:00. أتمنى أن لا تنسونا من دعواتكم غدا مجالس الخير معكم على الهواء. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: وأبسط يدي.
1: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
0: يا حي يا حي يا قيوم.
1: اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

0: السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.
1: من لي ألوذ به إلا المولى الرحمن.
0: اللهم برحمتك الواسعة عمنا،

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا

0: تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو.
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام، واليكم موجزا لاهم الانباء.

تدخل في أستراليا اعتبارا من اليوم قواعد جديدة لمكافحة ما يعرف بغسل الأموال في قطاع العقارات، في خطوة تهدف إلى الحد من استخدامها في شراء المنازل. وتلزم التشريعات الجديدة الوكلاء العقاريين والمحامين والمحاسبين ومنظمي عقود نقل الملكية بالتحقق من هوية العملاء ومصدر أموالهم والإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها. كما ويرى خبراء أن هذه الإجراءات قد تساهم في تقليص الطلب غير القانوني، وذلك على العقارات، وتخفف الضغوط التي أسهمت في ارتفاع أسعار المساكن خلال السنوات الماضية. أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز برنامجاً بقيمة 6.6 مليون دولار لتنظيم استخدام الدراجات الكهربائية المشتركة والحد من الفوضى الناتجة عن تركها على الأرصفة، وذلك من خلال إنشاء مواقف مخصصة وتحسين إدارة انتشارها. وبناء على الخطة، ستتمكن المجالس المحلية من الحصول على منح تصل إلى 200 ألف دولار لإنشاء مواقف للدراجات وتحديد مناطق يمنع فيها سيرها أو تطبق فيها سرعات منخفضة. كما ستمول الخطة من رسم قدره 60 سنتا على كل رحلة، مع منح السلطات تنفيذ غرامات تصل إلى 55 ألف دولار على الشركات المخالفة في إطار جهود الولاية لتعزيز السلامة العامة وتنظيم هذا القطاع المتنامي. تتواصل المواقف الإيرانية حيال الملفات الإقليمية والمفاوضات مع الولايات المتحدة في وقت يستمر فيه التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، مخلفا مزيدا من الشهداء والجرحى. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تعتزم عقد أي اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين خلال الأيام المقبلة، نافيا وجود لقاءات ألغيت، ومشددا على أن إيران تلتزم بمذكرة التفاهم وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة. وأضاف أن بلاده لن تدخل مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي قبل تنفيذ البنود المتفق عليها، محذرا من أن الإخلال بها سيعرقل مسار الاتفاق. وفي الشأن الإقليمي قال بقائي إن إيران تتحمل مسؤولية إدارة مضيق هرمز ولا تحتاج إلى تدخل أي طرف، داعيا الولايات المتحدة إلى الوفاء بتعهداتها وإلزام الدولة الإسرائيلية بوقف خروقاتها في لبنان. كما اتهم حلف شمال الأطلسي بدعم العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الدولي. في قطاع غزة استشهدت أم وطفلتها وأصيب عدد من النازحين في غارة إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين في مواصي خان يونس، فيما استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفل في غارتين على دير البلح وخان يونس بالتزامن مع قصف وعمليات نسف وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع. ومن جهته أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بتسجيل 3465 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد 1045 فلسطينيا وإصابة 3380 آخرين، إضافة إلى اعتقال 113 شخصا. وفي الخبر الأخير، تشهد قوات الشرطة في جنوب أفريقيا حالة استنفار لمواجهة حملة معادية للمهاجرين والحيلولة دون وقوع أعمال عنف في أنحاء البلاد، ودفعت هذه الحملة أكثر من 25 ألف مهاجر للفرار وسط اتهامات لهم بالاستيلاء على فرص العمل المتاحة للمواطنين الجنوب أفريقيين. مع هذا الخبر ينتهي موجزنا، نشكركم على المتابعة وانتظرونا في مواجز لاحقة بإذن الله تعالى.

0: 2 MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2 MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكانت له مخرفة في الجنة. وما من رجل يعود مريضا مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكانت له مخرفة في الجنة. هذا الثواب العظيم الذي يحصل بعيادة مريض مسلم شرطه أن يكون بنية خالصة لله تعالى، بأن ينوي هذا الزائر أن الله رغب المؤمنين بعيادة المريض، ولا ينوي مع ذلك محمدة الناس أو طلب الثناء من المريض أو أن يعظمه، ولا يكون في نيته أن يقابله المريض بالمثل إذا تعافى، إنما نيته طلب الأجر من الله تعالى، أن يقول في قلبه: أعود هذا المريض المسلم تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يعود المريض المسلم على هذه النية، إن كان خرج مساء لعيادة مريض مسلم، أي بعد

شجرة في الجنة ساقها من ذهب، وكذلك من خرج صباحا لعيادة المريض المسلم على النية الخالصة لله تعالى يخرج معه 70,000 من الملائكة، من ملائكة الرحمة، يستغفرون له حتى ينتهي النهار، أي بغروب الشمس، وتكون له مخرفة في الجنة. ومقدار قدم إنسان في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فماذا يكون قيمة هذا البستان العظيم الاتساع؟ وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه الترغيب في عيادة المريض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. ومما يدعى به للمريض ما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. ومما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدنا ألما في جسدنا ما ورد عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3، أي 3 مرات، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وثبت أيضا فيما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العافية وحسن الحال، وأن يتقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، إنه على ما يشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ثم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The PM Drive Time Show.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وبذكره تطمئن القلوب وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد سيد أهل الأرض والسماوات، وعلى آله الأكابر وصحابته بدور التقى والمفاخر، ومن تبعهم بإحسان من الصالحين والصالحات.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وأطيب التحيات نبعثها إليكم في هذا الوقت من يوم الأربعاء، وأنتم تتابعون معنا برنامج بي أم درايف تايم. أنا جهاد معكم، بتمنى تكونوا عم تمضوا أوقات طيبة وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، وين ما كنتوا عم ترافقونا، وبتمنى يكون عم يرافقكم الدفء والراحة بهاليوم إن شاء الله تعالى.

أحبابنا، أنتوا عم تستمعوا للإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. فبرحب بكل اللي عم يسمعنا على هيدي الموجة وعلى الديجيتال راديو على 2MFM.org، واللي متابعنا على الفيسبوك، واللي متابعينا وعم يراسلونا على الواتساب الخاص بالإذاعة.

إذن أحبابنا الكرام، اليوم هو الأول من جولاي من سنة 2026 الموافق للسادس عشر من المحرم، نعم، من سنة 1448. بالنسبة لمواقيت الصلاة لما بقي من اليوم، فأذان المغرب بيدخل الساعة 5 تماما، أما العشاء فالساعة 6:25. بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الخميس للتاني من جولاي بيدخل الساعة 5:29، أما الشروق فالساعة 7:01.

إذن أحبابنا حنكون معكم بهالفترة خلال هيدي الحلقة إن شاء الله تعالى بمجموعة من الفقرات المتنوعة والمفيدة إن شاء الله تعالى، فما عليكم إلا أنه تبقوا معنا وترافقونا وتستمعوا لنا وباللي حضرنا لكم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أوقاتكم عامرة بالخير والبركة. قولوا آمين.

مستمعينا الكرام، حننتقل نحن وياكم هلأ لنعطيكم لمحة سريعة عن أحوال الطقس بسيدني وضواحيها. بالنسبة لليوم الأربعاء فبتسود أجواء معتدلة مع فترات من السحب وأشعة الشمس، وبتصل درجة الحرارة العظمى ل 21 درجة مئوية، بينما بتنخفض بالليل لتوصل ل 17 درجة مئوية. نتمنى منكم تنتبهوا على حالكم.

0: كمان بالنسبة لغدا الخميس، فبحسب ما بيذكروا أنه من المتوقع أنه يكون الطقس مشمس بمعظم الأوقات، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة لتوصل العظمى ل 23 درجة مئوية والصغرى ل 14 درجة.
1: في حلة حمراء
0: أحسن. فمنتمنى لكم مستمعينا الكرام يوم جميل وآمن، وإذا كنتوا خير طالعين من البيت فما تنسوا تاخدوا معكم سترة خفيفة، خاصة مع برودة ساعات المساء والصباح الباكر. منرحب بالحاجة خديجة ومنقول لك أهلا وسهلا فيك معنا، وبيسعدني تكوني معنا على السمع، وبارك الله فيك إن شاء الله، يعني بيوصل دعائي ودعائك كمان إن شاء الله تعالى، أكرمك الإله.

تعودنا كل نهار أربعاء من كتاب هل تعلم، حنقلكن معلومات مفيدة وشيقة إن شاء الله تعالى. أما عنا فقرات منوعة، كنت حابة، في عندي فقرة طلعت معي اليوم كنت حابة أنقلكن إياها، هي كانت بعنوان ثلج أسود. سامعين فيه الثلج الأسود؟ فإن شاء الله تعالى فيما بعد بيوم من هالأيام حخبركن عليها. ولكن اليوم في معنى غير فقرة هل تعلم، في عنا فقرة أعشاب، فهي حنحكي اليوم عن موضوع مهم حقيقة وكل منعرف فيه وسامعين فيه ونستعمله ببيوتنا، ألا وهو السمسم أو السمسم اللي بيقولوا له السمسم، أو ببعض البلدان يمكن يقولوا له الجلجلان، ما بعرف شو بتقولوا له إذا حد عم يسمعنا، بتقولوا له بمناطقكم أو ببلادكم غير اسم اللي هو السسمي. فخبروني شو بتقولوا له ببلدكم. نحن منقول له السمسم، ولكن هو بيقولوا له السمسم أو الجلجلان، فخبروني شو اسمه عندكم ببلدكم إذا كنتوا من غير لبنان، من مصر، سوريا، تركيا، يمكن بسوريا نفس الاسم قد يستعملوا، أما بالبلدان الأخرى تونس، العراق، أي بلد عم تسمعونا فيعني من الجالية، فخبرونا شو بتقولوا له عندكم ببلدكم. كمان في عنا فقرة تانية مرسل مسافر وهي بعنوان إسفنجة، ما عليكم إلا تبقوا معنا حتى تتعرفوا عليهم. وفي عندي كمان فقرة بعنوان نعم يوجد أمل.

أحبابنا اللي عم تسمعونا وين ما كنت عم تستمعوا لقلنا، كنتوا ببيوتكم، بالسيارات، بأماكن عملكم، وين ما كنتوا بشكركم وبتمنى تكونوا عم تقضوا معنا وقت شيق ونافع إن شاء الله تعالى. بحب خبركم أنه إذا حبيتوا تسمعوا أي إنشودي على الهواء مباشرة بعتوا لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة، وإن شاء الله تعالى بين الفقرات منحاول نلبي لكم طلبكم إن شاء الله عز وجل. فهلأ حنكون وننتقل احنا وياكم لنكون مع فقرتنا الأولى، ولكن قبل بحب رحب بالحجي سهاد كريم، بقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لك الأوقاتك وبيسعدني تكوني معنا على السماء. إذن مستمعينا الكرام، لحظات بنكون مع فقرتنا الأولى، هل تعلم؟

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله. أما بعد، يسعدنا أن نضع بين أيديكم مجموعة من الفوائد بعنوان هل تعلم، للاستفادة مما فيها من مواعظ وعبر تنير دروبنا وتدفعنا إلى محاسبة أنفسنا، عملا بقول الفاروق عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فنسأل الله تعالى أن ينفع بها، إنه على كل شيء قدير.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، أخرجه الترمذي. معناه ينصحه. المرآة أليس تكشف ما يكون في وجه الإنسان مما لا يعجب ليزال؟ وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مع أخيه، يصلح عيبه بنصيحته، ويعينه على طاعة الله، ويحفظه في خلفه فلا يغتابه ولا يكيد له، وهذه من علامات الحب في الله.

الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالمرآة، معناه المؤمن يدل أخاه لإزالة ما فيه من الأمر القبيح، يقول له اترك هذا الفعل، لا يتركه على ما هو عليه بل يبين له. والنصيحة هي أن يعين الرجل أخاه على ما يرضي الله ويبتعد عما يسخط الله، فمن عمل بهذا فهو من المفلحين، ومن لم يعمل فهو من الخاسرين.

عن سلام بن عبد الله بن عمر قال: كان عمر رضي الله عنهما إذا جاءه الرجل وهو يريد السفر قال له: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، يقول: أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. وروى النسائي وأحمد والطبراني أن أبا هريرة رضي الله عنه أراد أن يودع رجلا فقال: ألا أعلمك يا ابن أخي ما علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قل: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.

وهل تعلم يا أخي أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى؟ أحبابنا الكرام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى لأن الخلق يكون عليهم وقوف، أي يقضى بينهم بصرفهم إلى الجنة والنار، حتى يقول الكفار من شدة البؤس الذي يقاسونه من حر الشمس، يقول أحدهم: يا رب أرحني ولو إلى النار. عندئذ يقول الناس بعضهم لبعض: تعالوا لنذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا. فيأتون إلى آدم يقولون: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده، أي أنه له عناية بك. ليس معناه أن الله جل وعز استعمل حركة في خلق آدم، الله تبارك وتعالى منزه عن الحركة، بل بمجرد مشيئته وعلمه وتقديره يحصل الشيء بلا حركة منه ولا استعمال آلة. هكذا خلق العالم. يقولون له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا إلى ربنا. فيقول لهم: لست فلانا، اذهبوا إلى نوح

فيأتون نوحا عليه السلام فيطلبون منه، ثم يقول لهم: ايتوا إبراهيم. فيأتون إبراهيم، ثم إبراهيم يقول لهم: لست فلانا، معناه أنا لست صاحب هذه الشفاعة. فيأتون سيدنا موسى عليه السلام فيقول لهم: لست فلانا. فيقول لهم: ايتوا عيسى. فيقول لهم: لست فلانا، ولكن اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فيأتون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيسجد النبي لربه، فيقال له: ارفع رأسك، واشفع تشفع، وسل تعطى. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أحبابنا الكرام، هذه تسمى الشفاعة العظمى، لأنها عامة، لأنها لا تختص بأمته فقط، بل ينتفع بهذه الشفاعة غير أمته من المؤمنين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: إذن مستمعينا الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الأولى لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجابكم واستفدتوا منها.
1: فمدحه وتعظيمه واحترامه وتوقيره وإجلاله صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات.
0: إذن هيدي الأنشودة اللي طلبتيها يا حاجة خديجة، مثل ما بيقولوا طلباتكم أوامر. كمان برحب بالأخت روعة الخواجة، بقول لك يا هلا ولا فيكي وعليكم السلام.

إذا مستمعينا الكرام، الساعة باستديوهاتنا 3:45. أما درجة الحرارة هلأ بسيدني 21، ولكن على ما أظن يمكن الكل حاسس فيها أنه أقل من هيك.

بنعتذر منك يا حاجة يا خديجة، ما حنقدر نكمل الانسودي، بدنا ننتقل لفقرتنا الثانية لليوم أعشاب، وحنتكلم اليوم عن السمسم أو الجلجلان. حسب ما ذاكرين مستمعينا الكرام أن السمسم أو الجلجلان نبات ذو أزهار بيضاء موشحة بالأحمر والأصفر، يبلغ طول النبتة حوالي 60 سنتيمتر، وتكثر زراعته في الوطن العربي وفي المناطق الحارة الممطرة. ما بعرف إذا شايفين نبتة السمسم، أنا مني شايفتها، خبروني عليها. شاعت زراعة السمسم منذ زمن بعيد للحصول على بذوره واستخراج الدهن منها بالعصر، ويسمى السيرج أو الشيرج. وعرف أطباء الإغريق والرومان السمسم ودهنه، وذكروا في مؤلفاتهم فوائدهما الغذائية وفي علاج بعض الأمراض، واستعمل قدماء المصريين السيرج. وتتنوع استخدامات بذور السمسم ودهنه في عمل المخبوزات والفطائر، وفي إنتاج الطحينة وصناعة الحلاوة الطحينية والحلويات، وفي تزيين بعض أطباق الأغذية والحلويات. نعم مستمعينا الكرام، مثل ما أغلبكم بيعرف أنه الطحينة هي من السمسم، و يمكن ما في بيت بيخلى من السمسم، بتستعملوه لأشياء عديدة من جملتها المخبوزات والفطائر والحلويات. كمان أيضا بيدخل السمسم، أحيانا بيعملوا سمسمية من السمسم فقط، بيدخلوا له عسل أو سكر أو قطر، وبيعملوه على النار وبيجهزوه، طعمته كتير طيب ومفيد.

جاء في القاموس المحيط السمسم بالكسر أنه لزج مفسد للمعدة والفم، ويصلحه العسل، يعني كتير منيح مع العسل، وإذا انهضم سمن. وغسل الشعر بماء طبيخ ورقه يطيله ويصلحه. يعني عليكم كمان بالسمسم، خصوصا اللي شعره خفيف أو عم يهر. أما عن مناطق زراعة نبتة السمسم، تنتشر زراعته بمناطق كثيرة من العالم كالهند والصين واليابان ونيجيريا، وكمان بدول عربية مثل سوريا والسودان ومصر والعراق وغيرها.

أما عن وصف النبتة، فوصف داود الإنطاقي في تذكرته نبات السمسم فقال: هو نبت فوق ذراع، والبذر في أطرافه على سمت مستقيم، ويقلع حطبه كل سنة ويزرع جديدا من بذره، وأجوده الحديث البالغ الضارب إلى الصفرة، وأزهاره بيضاء أو حتى أحيان وردية أو بنفسجية اللون، ويوجد داخلها عدد كبير من البذور ملساء ولون أبيض أو أصفر. أما الأجزاء المستعملة منه فتستخدم بذور النبات وتسمى ساسامي سيد، أو والدهن كمان يستعمل المستخلص من السمسم. بيقولوا أنه بيحتوي السمسم على دهن ثابت 45-50% وبروتين من 15-20% وهلام نباتي 4% ومركب فينولي يعرف ب سيسامول وفيتامين كاي وهو خالي من النشا.

دهن السمسم أو السسامي أويل أو زيت السيرج أو الشيرج. يحضر بعملية عصر بذور السمسم ويستعمل بدون تكرير أو بعد تكريره، وتستعمل مخلفات هذه العملية كعلف حيواني، وهو يشبه في صفاته زيت الزيتون. لذا بيقولوا أنه بيستعملوا البعض عوضاً عن زيت الزيتون. لونه أصفر باهت، بيتجمد على درجة حرارة 5 تحت الصفر، وبيحتوي الشيرج على حمض الأوليك أوليك أسيد واللينوليك لينوليك أسيد. أما في الطب القديم بيقولوا أنه استعمل القدماء بذور السمسم ودهنه في التغذية وعلاج بعض أمراضهم. قال أبو بكر الرازي عنه: يغذي البدن غذاء دسما دهنيا ويهيج العطش. وقال العشاب العربي ابن البيطار عن دهنه: نافع لضيق النفس والربو، يخصب البدن ويلينه ويفتح السدد ويصلح الصوت ويزيل الخشونة والسوداء ويغذي جيدا ويحلل الأورام.

مستمعينا الكرام، جاء في كتاب المعتمد في الأدوية المفردة: السمسم بطيء الانهضام ويغذي البدن غذاء دسما، ويتولد منه خلط غليظ، وإذا أكل بالعسل قل ضرره. ونقيع السمسم يدر الحيضة ويطرح الولد، وإذا قلي السمسم وأكل مع بزر كتان زاد في الباءة.

0: وجاء في تحفة العجائب السمسم هو الجلجلان وورقه إذا دق وغسل به الشعر لينه وطوله، وهو يرخي المعدة ويعطش ويولد خلطا غليظة، وهو بطيء الهضم. ويمكن استخدام السيرج بديلا لزيت الزيتون لتشابه خواصهما في عمل اللصقات بلاسترز للمراهم. ودهن السمسم مثل غيره من الزيوت النباتية له قيمة غذائية لمحتواه من الحموض الدهنية الضرورية لجسم الإنسان وهو خال من الكوليسترول.
1: يلي بنوره اهتدى يا من حجاز.
0: أما عن استخداماتها الغذائية فبيقولوا تتحول بذور السمسم بعد فصل القشور ثم طحنها إلى ما يعرف بالطحينة التي تستعمل في تحضير بعض أطباق الطعام كالفول المدمس والحمص بطحينة والطرطور، أو يضاف إليها السكر وعرق الحلاوة وتطبخ لعمل الحلاوة الطحينية. وتضاف بذور السمسم إلى بعض المخبوزات والفطائر مثل ما ذكرنا بالأول، وإلى مستحضر الساتر، ما تنسوا الزعتر اللي يسميه البعض بالزعتر، يعني الساتر أو الزعتر الشائع تناوله في بلاد لبنان وسوريا والأردن وفلسطين.

0: نعم متابعينا الكرام، وأخيراً منقول إنه الحلاوة الطحينية غنية بالمواد السكرية اللي بتكافح البرد، وخصوصاً هلأ بهالوقت البرد، وبالمواد الأزوتية والمعادن المفيدة كالحديد والفوسفور الذي يغذي حجيرات الدماغ. لهذا تفيد الحلاوة الطحينية الأطفال وتلاميذ المدارس. نعم، الأطفال وتلاميذ المدارس والشيوخ الطاعنين في السن إن كانوا لا يشكون مرض السكري. والحلاوة غذاء شعبي زهيد الثمن في متناول الفقراء والأغنياء.
1: حبيبي هو وأنا حبه بقلبي.
0: نعم مستمعينا الكرام، في تنبيه أنه لا تستعمل أي نبتة إلا بعد مراجعة الخبير الثقة، حذرا من الضرر الذي قد يترتب في استعمالها بدون مراجعة الطبيب أو استشارته. فبنتمنى عليكم ما تستعملوا أي شيء إلا بعد استشارة الطبيب وطبيب ثقة.
1: عكل قدر على جاهك محمد.
0: يعني أنا بستعمل زيت السيرج أو السيرج اللي بنقله للسعلي، يعني هيدا بس دهن هيك على الصدر من الخارج، يعني سبحان الله العظيم بيساعد بإزالة السعال لاسيما في الليل أو عند النوم. يعني أحيان بحس الشخص إذا كان مريض مرشح وعنده سعلة قوية، بس هيك دهن من الخارج على الصدر بيساعد كتير. فإذا حبيتوا كمان تستشيروا طبيب ثقة ما في مشكلة أبداً.

حنتابع شوي بالأنشودي ريثما يصير الوقت للأخبار إن شاء الله تعالى على الساعة 4 تماما، فحنتابع بالأنشودي وننتقل للأخبار، وإن شاء الله تعالى بعدها بنرجع لكم، فابقوا معنا.

تدخل في أستراليا اعتبارا من اليوم قواعد جديدة لمكافحة ما يعرف بغسل الأموال في قطاع العقارات، في خطوة تهدف إلى الحد من استخدامها في شراء المنازل. وتلزم التشريعات الجديدة الوكلاء العقاريين والمحامين والمحاسبين ومنظمي عقود نقل الملكية بالتحقق من هوية العملاء ومصدر أموالهم والإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها. كما ويرى خبراء أن هذه الإجراءات قد تساهم في تقليص الطلب غير القانوني، وذلك على العقارات، وتخفف الضغوط التي أسهمت في ارتفاع أسعار المساكن خلال السنوات الماضية. أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز برنامجاً بقيمة 6.6 مليون دولار لتنظيم استخدام الدراجات الكهربائية المشتركة والحد من الفوضى الناتجة عن تركها على الأرصفة، وذلك من خلال إنشاء مواقف مخصصة وتحسين إدارة انتشارها. وبناء على الخطة ستتمكن المجالس المحلية من الحصول على منح تصل إلى 200,000 دولار لإنشاء مواقف للدراجات وتحديد مناطق يمنع فيها سيرها أو تطبق فيها سرعات منخفضة. كما ستمول الخطة من رسم قدره 60 سنتا على كل رحلة، مع منح السلطات تنفيذ غرامات تصل إلى 55,000 دولار على الشركات المخالفة في إطار جهود الولاية لتعزيز السلامة العامة وتنظيم هذا القطاع المتنامي. تتواصل المواقف الإيرانية حيال الملفات الإقليمية والمفاوضات مع الولايات المتحدة في وقت يستمر فيه التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة مخلفا مزيدا من الشهداء والجرحى. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تعتزم عقد أي اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين خلال الأيام المقبلة، نافيا وجود لقاءات ألغيت، ومشددا على أن إيران تلتزم بمذكرة التفاهم وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة. وأضاف أن بلاده لن تدخل مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي قبل تنفيذ البنود المتفق عليها، محذرا من أن الإخلال بها سيعرقل مسار الاتفاق. وفي الشأن الإقليمي قال بقائي إن إيران تتحمل مسؤولية إدارة مضيق هرمز ولا تحتاج إلى تدخل أي طرف، داعيا الولايات المتحدة إلى الوفاء بتعهداتها وإلزام الدولة الإسرائيلية بوقف خروقاتها في لبنان. كما اتهم حلف شمال الأطلسي بدعم العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الدولي. في قطاع غزة استشهدت أم وطفلتها وأصيب عدد من النازحين في غارة إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين في مواصي خان يونس، فيما استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفل في غارتين على دير البلح وخان يونس بالتزامن مع قصف وعمليات نسف وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع. ومن جهته أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بتسجيل 3465 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد 1045 فلسطينيا وإصابة 3380 آخرين، إضافة إلى اعتقال 113 شخصا. وفي الخبر الأخير، تشهد قوات الشرطة في جنوب أفريقيا حالة استنفار لمواجهة حملة معادية للمهاجرين والحيلولة دون وقوع أعمال عنف في أنحاء البلاد، ودفعت هذه الحملة أكثر من 25,000 مهاجر للفرار وسط اتهامات لهم بالاستيلاء على فرص العمل المتاحة للمواطنين الجنوب أفريقيين. مع هذا الخبر ينتهي موجزنا، نشكركم على المتابعة وانتظرونا في مواجز لاحقة بإذن الله تعالى.

0: بعتذر. رجعنا لكم مستمعينا الكرام لنتابع فقرة برنامجنا كالمعتاد، ولكن قبل ما نبدأ بالفقرة التالية هنترككم مع فاصل إعلاني قصير جدا وبعده راجعين لنتابع فاصل ونواصل.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام، تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام حتى نتابع مثل ما وعدناكم في فقرة هي بعنوان إسفنجة. فعن شو بتحكي هالإسفنجة يا ترى؟

القصة بتقول أو هيدي الفقرة بتقول إنه في رجل جاء إلى شخص عم يشكيله متأفف من كثرة اللي عم يخاصمون ويخاصموه هو. فيا ترى ليش إنه وصلنا لهالأيام حقيقة إنه عم تلاقوا كتير في ناس عم تخاصمون، أو يمكن هني اللي عم يخاصموكم، يا ترى ليش؟

0: بيقولوا إنه هيدا الشخص عنده نزعة من عدم التطنيش لحدا. بحالنا هلأ بالأيام ما حدا عادي يطول باله على حدا، ولا حدا يرد على حدا، ولا حدا مثل بيقولوا يقتنع من حدا أو يطول باله عليه. فسبحان الله شو قال له؟ قال له عم ينصحه، عم يقول له يعني لابد لك من التواضع مع الآخرين، فتعاملك معهم كأنك العقل المدبر وغيرك قليلين الفهم، هيدي آفة حتنقلب عليك وتخليك معزول عن الناس. يعني سبحان الله العظيم في ناس كتير بالأيام بتحسوا أنه هي بدها تجي أنه تتعالى على الناس، أو هني أفهم من الناس أو أفهم منكم، أو لأنه بسبب يمكن من الأسباب، الله أعلم كل واحد عنده سببه، لعله يكون بالمال أكتر، لعله يكون بالعلم أكتر، لعله يكون بالمنصب أكتر، لا في أسباب كتيرة متعددة. فبعض الأشخاص أحيانا تجوا بتحسوا حالكم لما بتكون تحكوا معهم كأنهم بيتعالوا عليكم لا سبب من الأسباب. وأحيانا الاعتداد بالرأي دون أخذ المشورة من أهله سيجعلك تتعثر في مطبات كثيرة مزروعة بطريقك، فطنش.
1: عمر الإنسان اللي راح ما بقى يرجع، يلي بده يعيش مرتاح بالمكتوب.
0: مثل ما بيقولوا كلمة بتحنن وكلمة بتجنن.
1: يمشي بطريق الفلاح النصيحة يسمع.
0: هيدا مش أنا عم قوله، هيدا بيقولوا إنه مثل عامي بيقولوه إنه قال كلمة بتحنن وكلمة بتجنن. فزن كلامك قبل ما تنطق فيه، وما تتهور وما تتسرع فتصير تتلفظ بكلام بتندم عليه بعد ما يوقع هالكلام ويطلع من تمك بعد وقوع البأس والمصيبة. فيا عزيزي ويا عزيزتي، إذا كنتوا غضبانين، إذا كنتوا شو ما كان عندكم من أمر ألم فيكم، يعني بده يحاول الشخص، يعني أنا بنصح نفسي بالأول وبنصحكم قد ما في الشخص ينتقي عباراته اللي بده يقولها، الكلام اللي بده يطلع من تمه، ما يتلفظ بكلام نابي حتى ما يندم.

0: فشو بيقولوا؟ إنه كون إسفنجة تمتص النقمة والغضب ممن حولك، واصبر عليهم وتحملهم. فالمثل يقول بدك تتحمل حتى تتحمل.
1: يا إنسان تتعيش بأمان، ابتعد عن العصيان واثبت عن الإيمان.
0: شو يعني بدك تتحمل حتى تتحمل؟ ما بعرف إذا الكل يعني فهمة بنفس المعنى، يعني حتى تنحمل للقبر بدك تتحمل حتى تتحمل، لأنك إن راقبت أكثر المنافرات التي يتخبط بها الكثيرون وجدت من جراء عدم صبر وبسبب فوران دم لكلمة سمعوها. فأحيان يعني قد يوصل هالشي للضرب أو القتل، اللي أحيان قد الواحد من الكلام اللي بيتلفظ فيه. أحيان في ناس مثل ما بيقولوا راسه ما بيحملهم، مثل ما حكينا من الأول إنه راسه ما بيحمله، ما في عنده نزعة للتطنيش. ففي ناس ما بيحملهم مثل ما بيقولوا عقلهم، مستعملة بالعامية، فدغري ببلشوا مثل ما بيقولوا التقويص. البعض بيقولوا إنه أنا ما فيني شوف الشواذ وأسكت، فشو بيقولولن؟ هل كل اللي نحن عم نشوفه أمامنا وعم نحسه هو تمام؟ كله تمام؟ شو بدنا نعمل وشو حتعملوا؟ شو بدكن تعملوا أو شو فيكن تعملوا؟ هل حتدلوا ليلكن ونهاركن عم تتأففوا ومتضجرين؟ حتى يعني الشخص اللي بيبقى هيك بيقول أنا ما فيني اتحمل وما فيني طنش وما فيني شوف الشواذ وما، يعني عنده أجوبة كتيرة. بس هل هو الشخص اللي عم يحكي هالكلام أنت ما بتعمل شواذ ولا ما بيطلع منك شواذ؟ يعني الواحد يتطلع كمان إنه يشوف هو كمان كل اللي عم يعمله موافق. بالأخص أحبابنا لما بيبلش الواحد بيفضح أصحاب الهفوات والزلات أمام الناس، وبيكون هو شو بيروح بيحكي برا شمال ويمين والقريب والبعيد والقاسي والداني، بيكون هو إصلا ما نصح الشخص. مثلا شفت منه شيء أو انتأذت منه من أمر أو أذاك بأمر، طب أنت قبل ما تروح تفضحه نصحته؟ حكيته بالسر؟ قلت له أنه هيك؟ يعني هل أنت كامل مكمل قبل ما تروح وتحكي على غيرك؟ بالتأكيد لا. فارحم نفسك وارحم غيرك وكون أنت متوسط معتدل شفوق عطوف، وعامل الناس مثل ما بتحبهم أنه هني يعاملوك. كلمة كتير منحكيها أنه عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، فهل كلنا بنعمل فيها؟

يعني أحبابنا الكرام، من أجمل الأخلاق اللي دعا إليها الإسلام هي حسن الكلام مع الناس والخلق. الكلمة الطيبة بتفتح القلوب وبتزرع المحبة وبتطفي نار الخلاف. ويعني وفي آيات كتيرة مذكورة وأحاديث بتحثنا على أنه الكلام الحلو والكلام الحسن واللي نحكي فيه بين بعضنا.

نعم أحبابنا الكرام، ومن حسن الكلام أنه الواحد ما يتعالى على الإنسان على أو على غيره وما يحتقره بسبب مثل ما قلنا ماله أو منصبه أو علمه، فلأنه سبحان الله العظيم التواضع بيرفع صاحبه، واللي بيتكبر على الناس بتلاقوا أنه هالشي بيورث البغضاء والنفور بين الإخوان، بين الإخوة هن اللي إخوة من نفس الأب والأم، أو بين الإخوة يعني هن الأصدقاء الإخوة في الدين، فيعني بيولد أشياء كتيرة.

أحبابنا خلونا نحرص أنه نكون كلماتنا لينة وألفاظنا طيبة ونخاطب الناس باحترام ولطف. فرب كلمة طيبة كانت سبب بإدخال السرور لقلب إنسان، ورب كلمة كمان جارحة تركت أثر لا ينسى.

فنسأل الله جل وعز أن يرزقنا حسن الخلق ولين اللسان والتواضع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

بحب كمان أقول لست البيت اللي عم تحضر الأكل لأولادها ليرجعوا من المدرسة، بقلك الله يعطيكي ألف عافية. وإن كنتي من اللي أنتي اللي بتجيبي الأولاد من المدارس فأكيد محضرتي لهم لقمة الأكل، فبقلك الله يعطيكي ألف عافية. وما تنسي أمر الإخلاص، إخلاص النية لله تعالى حتى تنالي الأجر والثواب على العمل اللي عم تعمليه.

نعم، كلمات جميلة جدا بتحرك هيك المشاعر للواحد يروح يزور طيبة اللي فيها طه حبيب قلوبنا طه الشكور.

مستمعينا الكرام، بقيت عندي فقرة اللي وعدتكم هأتكلم فيها، هي بعنوان نعم يوجد أمل. إن شاء الله تعالى كلكم بيكون عندكم أمل للأمام وبتحققوا الأمال من أمر الطاعات والأمور المنيحة اللي أنتوا بتتمنوها إن شاء الله تعالى.

نعم أحبابنا، بيقولوا أنه لما كان جيلنا بمرحلة الطفولة ما كنا نرجع

عالبيت قبل مغيب الشمس، نقضي كتير من الوقت مع أصدقائنا، كنا نركب الدراجات ونركض ونتسلق الأشجار. أما هلأ يعني كتير بيلاحظوا هالأمر، بتلاقوا الحديقة هادئة تماما والأراجيح مثل ما بيقولوا بتنتظر الصدي لياكلها، وقل نشاط وهمة ولادنا. يعني هيدا الواقع حقيقة واقع مؤلم جدا، فمنقول لك أغلق هاتفك واطفئ ذلك الجهاز، انظر حولك وتأمل الدنيا من حولك وستعرف الفرق، وعندما ستعرف أنه يوجد أمل عش اللحظات المميزة في حياتك. في لحظات كتيرة حلوة بحياتنا اليومية، فعيشوا هاللحظات الجميلة.

أول شغلي يا أخي بقول لك إنه عيش اللحظات المميزة بحياتك. عيش لحظة نظرتك الأولى لزوجتك بيوم زفافك. عيش هاللحظة اللي بتمسك فيها إيد زوجتك وبتقبلها إياها لما بتزفلك خبر حملة بولدك. ونعم هو هيدا الوقت اللي أنت ما بتحتاج لإله لأنه تخبر مئات البشر بالأمور اللي عملتها، بس بقلك عيش اللحظة.

عيش اللحظة لما بتمسك إيد بنتك الرضيعة لأول مرة وبتغوص بالحب ثانية. عيش اللحظة لما بتسلمها لزوجة يوم زفافة. وعيش لحظة اجتماع أهلك ورؤية الفرحة بعين والديك. نعم، فبقلك يوجد أمل.

نعم يا أخي، عيش اللحظة اللي بترجع بنتك لعندك، أكيد مش مطلقة، ولكن بترجع بنتك لعندك لبيتك حاملة مع طفل رضيع، وحيناديك بيوم من الأيام جدي، أو بيناديكي تايتا. قديش حلوة هالكلمة، وبيخليكن تشعروا بالتقدم بالسن. هيدا الوقت اللي تنظر فيه لجميع الأشياء اللي وصلت لها من إنجازات، وبترتسم على وجهك ابتسامة لأنك ما ضيعتها، وإنت عم تتطلع وتشوف وتنظر لابتكار ما، وكنت تعرف، بتمنى تكون كنت عارف إنه يوجد أمل.

نعم أحبابنا الكرام، بعد هيدا الكلام بتمنى لكم حياة نافعة سعيدة مليئة بالتواصل مع الأرحام والأحبة. فشي كتير حلو أنه تنشروا ما عندكم من الخير وتتعلموا من غيركم اللي فاتكم من اللي هو بينفعكم بحياتكم وإخرتكم. فإن أخلصتم النية بسؤالكم عن إخوانكم المؤمنين لتدخلوا السرور لقلوبهم هتأجروا إن شاء الله تعالى. فخلونا نكون أذكياء لنستفيد من فراغنا وعند تواصلنا مع بعض.

0: نعم، لأنه مهما اشتدت المحن وتعاقبت الصعوبات وتكاثفت الهموم، يبقى الأمل نور بيبدد ظلام اليأس، وبيمنح الإنسان قوة للمضي قدما.
1: بكرة الشمس تقلب فينا هالأحوال لحظة لا.
0: نعم، فالمؤمن لا يعرف اليأس لأنه يعلم أن رحمة الله واسعة وأن بعد العسر يسرا.

فأحيانا مستمعينا الكرام قد تتأخر الأمنيات وقد تطول فترة الابتلاء، لكن ذلك لا يعني أن الخير قد انقطع، فكم من باب أغلق ليفتح باب خير منه، وكم من ضيق أعقبه فرج، وكم من دعوة ظن صاحبها أنها لم تستجب فإذا بها تأتي في الوقت الذي يعني شاءه الله له.

نسأل الله أن يملأ قلوبنا أملا، وأن يرزقنا الصبر والثبات، وأن يجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا.

مستمعينا الكرام، لهون بيكون انتهى برنامجنا معكم لليوم، فبتمنى نكون قدمنا لكم هو ممتع ومفيد وضيتوا معنا وقت طيب، ومنشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله أن يحفظكم جميعا وأن يديم عليكم الصحة والعافية، إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة يوم الجمعة إن شاء الله تعالى مع الحاجة خديجة ببرنامج AM Drive Time. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كنت أنا معكم جهاد، فتقبلوا مني أطيب التحيات والسلام.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for مغرب أذان.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

خير. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك

أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمع

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: M-FM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
9: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. باب جامع الدعوات. روى البيهقي والحاكم عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. وروى البخاري في الأدب المفرد والترمذي وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: قد استجيب لك فسل. وروى النسائي والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: يا حي يا قيوم. وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وروى مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وروى مسلم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سألت الله تعالى بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي أجاب. وفي رواية: لقد سألت الله باسمه الأعظم. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وروى الترمذي وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت:
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له. وروى ابن ماجه وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً.

2 MFM Muslim Community Radio. أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين، والآن إلى استوديو الأخبار حيث نقدم لكم هذه النشرة الموجزة.

رحب قطاع العقارات في ولاية نيو ساوث ويلز بموازنة الولاية للعام 2026-27، معتبراً أنها تركز على زيادة المعروض من المساكن وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لكنه دعا إلى تسريع تنفيذ المشاريع وتوفير مزيد من الوضوح والاستقرار للمستثمرين. وتتضمن الموازنة إنشاء هيئة جديدة لتنسيق مشاريع التطوير ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية بمناطق النمو، إلى جانب توسيع برامج دعم تمويل المشاريع السكنية وتشجيع أساليب البناء الحديثة. كما وأكد ممثل القطاع أن النجاح سيعتمد على سرعة تحويل هذه الإجراءات إلى مشاريع فعلية تسهم في زيادة المعروض من المساكن وتوفير فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي في الولاية. يشهد مشروع مترو مطار غرب سيدني مزيدا من التعثر بعد أن أدت التأخيرات في تنفيذ المشروع إلى تعليق شركة سيمنز تصنيع القطارات المسيرة آليا مؤقتا في أوروبا. ويعود السبب إلى تأخر إنجاز مركز صيانة القطارات وتشغيله، ما أدى إلى تأخير المشروع نحو 18 شهرا عن الجدول الزمني المعلن. وفي الوقت نفسه تتواصل الخلافات بين حكومة نيو ساوث ويلز والائتلاف المنفذ للمشروع على خلفية التأخيرات وارتفاع الكلفة، فيما ترجح التقديرات أن تتجاوز الكلفة النهائية 12 مليار دولار. تتواصل الاتصالات والمشاورات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وسط تضارب المعلومات حول طبيعة الاجتماعات في الدوحة واستمرار التركيز على ملفي مضيق هرمز والأمن الإقليمي. وأفيد بأن الوفدين الإيراني والأمريكي سيلتقيان رئيس الوزراء القطري والوسطاء الباكستانيين في الدوحة من دون عقد محادثات مباشرة بين الجانبين، على أن تجرى مفاوضات غير مباشرة اليوم الأربعاء بوساطة الوسطاء وتركز على مستقبل الملاحة في مضيق هرمز والاستقرار الإقليمي. وأضافت المصادر أن إيران ستحصل مع نهاية الأسبوع على 3 مليارات دولار من أموالها المجمدة في إطار اتفاق تبادل السجناء الموقع عام 2023. كما أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الأموال الإيرانية المجمدة البالغة 6 مليارات دولار لم تحول إلى طهران، ولا تزال مخصصة لتمويل شراء السلع الأساسية كالمواد الغذائية والطبية وفق اتفاق عام 2023، نافيا وجود اجتماع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، ومشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيلتقيان الوسطاء فقط. ومن جهته شدد القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد ابن رضا على أن بلاده سترد على أي خرق لوقف إطلاق النار من دون تردد، مؤكدا أن إيران لا تثق بالعدو وأن قواتها على أهبة الاستعداد وفق قوله. كما اعتبر أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة لا يعزز الأمن، مجددا رفض بلاده أي دور لدول غير إقليمية في إدارة مضيق هرمز، ومتهما الولايات المتحدة بدعم الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. أخيرا، بعد إنذار أمني أثار حالة استنفار، استنفرت الدولة العبرية وبلغاريا مقاتلات لاعتراض طائرة مدنية قبل أن يتبين أن رمز اختطاف أرسل خطأً لينتهي الحادث دون أي تهديد أمني. مستمعين الكرام، قدمت لكم هذا الموجز من إذاعة الجالية الإسلامية. بأمان الله.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفين سبونسر.
5: زيت زيتونة

0: اشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
6: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نغفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها،

0: وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الملائكة مخلوقات تشهد بعظيم قدرة الله عز وجل، وهم أجسام لطيفة نورانية، ليس من جنس البشر والجن، خلقهم الله بقدرته وأكرمهم واصطفاهم لعبادته، وهم عباد لله مكرمون على الطاعة مجبولون، ولخالقهم عابدون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم آيات باهرات ودلالات نيرات تدل على وجود الخالق العظيم، وتشهد بعظيم قدرته وحكمته. ثم إن الله تبارك وتعالى خلق هذا العالم بأسره العلوي والسفلي والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من مخلوقات كثيرة عجيبة ومتنوعة، تدل على أن هذا العالم مخلوق بتدبير وتقدير، وأن له خالقا وصانعا قديرا حكيما تام القدرة بالغ الحكمة، متصفا بصفات الكمال منزها عن صفات النقصان، وهو الله سبحانه وتعالى. ومن مخلوقات الله وآياته الباهرات الدالة على وجوده تعالى وعظيم قدرته، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى. خلقهم الله عز وجل وجعل عددهم أكثر من الجن والإنس. الملائكة أجسام لطيفة نورانية، أي خلقهم الله من نور، ليس من جنس البشر، لا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتعبون، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتناكحون، لأنهم ليسوا ذكورا ولا إناثا، وهم سكان السماوات السبع، شرفهم الله عز وجل وأكرمهم وجعلهم مجبولين على طاعته، ولهم عقول واختيار، ولكن لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله. وقد خلقهم الله عز وجل لطاعته وعبادته، وليس لمساعدته وإعانته، لأنه صمد لا يحتاج إلى أحد. قال الله سبحانه وتعالى في وصفهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس فيهم كافر ولا عاص، ويشفعون يوم القيامة لبعض عصاة المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إن عالم الملائكة حقيقة ثابتة أثبتها الله تعالى في القرآن الكريم، وكذلك جميع الأنبياء، فليس الملائكة كما يزعم الملحدون أنهم مجرد خواطر تعرض للناس، بل يجب الإيمان بوجودهم وأنهم مكرمون عند الله تعالى. والدليل على ذلك ما ورد في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف، فقد قال الله عز وجل:

وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ويقول عليه الصلاة والسلام في بيان معنى الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والآيات والأحاديث التي تثبت وجود الملائكة كثيرة، لذلك كان الإيمان بملائكة الله تعالى لا بد منه لصحة الإيمان، فلا بد إذن من الإيقان بوجود الملائكة وتعظيمهم التعظيم الواجب لهم، ويلزم أيضاً محبتهم، إذ لا يجتمع الإيمان بالله تعالى في قلب إنسان مع استخفافه أو بغضه للملائكة، إذ يقول الله عز وجل: من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. خلق الله تبارك وتعالى الملائكة واصطفاهم لعبادته، فهم صفوة شريفة لا يختارون إلا الطاعة، ليس فيهم ميل إلى معصية الله تعالى لا بالقول ولا بالفعل، لأنه سبحانه وتعالى جبلهم على طاعته، ولذلك وجبت لهم العصمة من المعاصي، فلا يوجد فيهم كافر ولا عاص. وأما ما يروى كذبا عن الملكين هاروت وماروت عليهما السلام أنهما نزلا إلى الأرض فرأيا امرأة جميلة يقال لها الزهرة، ففتنا بها وزنيا بها، فهذا محض كذب لا أصل له ولا يليق بهما، لأن الملائكة معصومون عن ذلك. قال الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما قصة الملكين هاروت وماروت عليهما السلام التي وردت في القرآن الكريم، فهي أن هذين الملكين نزلا إلى الأرض بأمر من الله عز وجل ليعلم الناس السحر لحكمة سامية، وهي أن يفرق الناس بين معجزات الأنبياء وأفعال السحرة حتى لا يلتبس الأمر على الناس. ولم يعلم الناس السحر ليعملوا به، فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم:

0: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فقولهما إنما نحن فتنة فلا تكفر أي فلا تعتقد السحر حلالا فتصير من الكافرين. الملائكة أجسام نورانية لطيفة خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، يقول عليه الصلاة والسلام: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. والملائكة أجسام لهم فعل وتصرف وتدبير بإذن الله عز وجل، وهم أجسام لطيفة نورانية لهم أشكال مختلفة وأحجام متفاوتة، ولهم أجنحة يطيرون بها. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته التي هي ذات 600 جناح، فالملائكة لهم أجسام متفاوتة وأجنحة، فمنهم من له جناحان، ومنهم من له 3 أجنحة، ومنهم من له 4 أجنحة، ومنهم من له أكثر من ذلك، كل على حسب مشيئة الله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة 2 و3 و4، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. والملائكة يستترون عادة عن أعين البشر، ولا يراهم إلا من شاء الله له ذلك، وقد يراهم المسلم والكافر، وكل له حاله وتأويله. فمثلا في معركة بدر الكبرى رأى المشركون الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعض الملائكة على خيل بين السماء والأرض، وكان هذا تأييدا من الله عز وجل للمسلمين وإرهابا لأعدائه الكافرين. والملائكة كذلك يتشكلون بغير صورهم الأصلية التي خلقهم الله عليها، وقد يتشكلون بصورة رجال مسلمين ذوي جمال وكمال من غير آلة الذكورة، ولا يتشكلون بشكل أنثى أبدا. ملائكة الرحمن المكرمون هم سكان السماوات 7، فالسماوات 7 التي خلقها الله عز وجل مشحونة بهم، فليس في السماوات موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد يعبدون الله عز وجل. ولهم بيت مشرف في السماء 7 يسمى البيت المعمور، وهو بالنسبة للملائكة كالكعبة لأهل الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما في السماء موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وعدد الملائكة كبير جدا لا يحصيه إلا الله، وكل الإنس والجن الذين خلقهم الله عز وجل لا يكونون بمجموعهم من حيث العدد إلا نسبة قليلة بالنسبة إلى عدد الملائكة عليهم السلام. وهناك ملائكة حافون حول العرش المجيد الذي هو أكبر مخلوقات الله حجما لا يعلم عددهم إلا الله. ومما يدل على عظيم عدد الملائكة وكثرتهم أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه، ثم يخرجون منه ولا يعودون أبدا، والله أعلم وأحكم.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
7: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
8: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
7: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
8: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
9: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رضي الله عنه. والولي هو الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل، فالطبقة العليا من المؤمنين بعد الأنبياء بالنسبة إلى البشر والجن هم الأولياء، ثم سائر المؤمنين. أما الملائكة فكلهم أولياء الله، وإن كانوا على درجات فيما بينهم. وأكبر الأولياء في البشر وأعلاهم درجة هم أولياء الصحابة، وأولياء أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين عناهم الله تعالى بقوله في سورة براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهؤلاء الأولياء لا ينقطعون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ثم إن من كرامات الأولياء، أي مما يكرمهم الله به في الدنيا، إجابة الدعوة وتكثير القليل من الطعام وعدم التأثر بالسم القاتل وعدم الاحتراق بالنار. أما إجابة الدعوة فهي كثيرة. كان سعد بن أبي وقاص، وهو المسمى سعد بن مالك المكي القرشي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان مجاب الدعوة. إن دعا لشخص أصابته تلك الدعوة، وإن دعا على شخص ظالم أصابته تلك الدعوة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لسعد بن أبي وقاص قال: اللهم أجب دعوته، فكانت دعوته مستجابة. من ذلك ما رواه قيس بن أبي حازم، وكان من أكابر التابعين الذين اجتمعوا بالصحابة، قال: كنت في المدينة أطوف في السوق حتى بلغت أحجار الزيت، فلقيت أناسا مجتمعين، وإذا برجل راكب دابة بينهم، فجاء سعد بن أبي وقاص فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا رجل يشتم علي بن أبي طالب. فتقدم إليه فأفرجوا له
فقال سعد: يا هذا، علام تشتم علي بن أبي طالب؟ ألم تعلم أنه أول من أسلم؟ ألم تعلم أنه أول من صلى مع رسول الله؟ وذكر حتى قال: ألم تعلم أنه ختن رسول الله، أي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تعلم أنه صاحب راية رسول الله في غزواته، ثم استقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم إن كان هذا يشتم وليا من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك. فساخت به دابته فوقع على هامته على تلك الأحجار فانفلق دماغه فمات. ثم بعد ذلك ذكر له أن رجلا من الحكام الجائرين، أي الظالمين، قال في بيت مال المسلمين: إن هذه أموالنا نفعل بها ما نشاء ونمنع عنها من نشاء. فقام سعد ليدعو عليه، فنزل ذلك الرجل خوفا من أن يدعو عليه فتصيبه دعوته فيهلك، فقال: إنما هي أموال الله. تراجع، وكان هو أحد ولاة بني أمية الجائرين الظالمين الذين يستبدون ببيت مال المسلمين، فيعطون من يواليهم ويمنعون عن كثير ممن يستحقون. وهكذا ينتقم الله تعالى ممن يشاء ممن يؤذي أولياءه وينتهك حرمهم. وهذا الذي يؤذي الأولياء لا يأمن أن يصيبه الله تعالى قبل موته بمصيبة تقصم ظهره جزاء له على فعله. ثم يعلم من هذا الحديث الصحيح أن أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المهاجرون الأولون، لم يكن بينهم حقد وعداوة، بل كان كل واحد منهم يعرف الفضل لأخيه الذي يجمعه به صحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أحد فقهاء اليمن سليط اللسان على بعض الفقهاء المعتبرين من الأولياء الكبار، وهذا الفقيه الولي الإمام هو الفقيه المشهور محيي الدين النووي. وكان هذا اليمني يؤذي النووي، فلما مات اليمني واسمه كمال الدين اندلع لسانه بشكل بشع، وجاء شيء يشبه الهرة فاقتطع لسانه وذهب به واختفى. هذا بعض ما جازاه الله تعالى به قبل أن يغيب إلى بطن الأرض. فالحذر الحذر من القدح والطعن في واحد من السابقين الأولين من المهاجرين أو الأنصار. والأنصار هم أهل المدينة الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسماهم الله تعالى بهذا الاسم الشريف الأنصار، وهو اسم لم يكن لهم قبل الإسلام، إنما الإسلام شرفهم به. كذلك ليحذر المؤمن المشفق على نفسه من التعرض لمعادات أي ولي من أولياء الله. وسعد بن أبي وقاص
هو أفضل المؤمنين بعد الخلفاء الراشدين من الطبقة العليا، أما أبو هريرة فلا يعد من السابقين الأولين، لكنه يعد من علماء الصحابة ومن الذين كان لهم حظ وافر من حب الله ورسوله، وقد أدرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة 3 سنوات لازمه فيها، فأخذ من العلم الكثير الكثير، لأنه كان متفرغا ولم يكن متزوجا ولم يكن

الله تعالى هو ذو الفضل والمن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض دعواته: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فمن علامات المقت أن يجعل الإنسان همه الطعن بهؤلاء الأبرار الأطهار، والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مكانة عالية عند الله. كان رجل من أصحاب رسول الله قد هاجر هو وصاحب له من بلادهما وتسمى دوس إلى المدينة المنورة بعدما هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدة، تركا وطنهما حبا في الله ورسوله، واغتربا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أحد الرجلين أصابه مرض ثم اشتد عليه الألم، فأخذ حديدة فقطع مفاصل يديه فصار الدم يشخب، فمات بنزيف الدم. ثم رآه رفيقه المهاجر في الرؤيا برؤية حسنة، لم يره برؤية سيئة، فقال له: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حال هذا المهاجر الذي فعل أكبر الجرائم بعد الكفر بالله، فكيف يكون المهاجرون السابقون الأولون؟ إذا كان الله تبارك وتعالى شبه غيبة الرجل المسلم من غير سبب شرعي، من غير تقييد بالصالحين الأولياء، بالأكل من لحم أخيه ميتا، فما يكون الذي يغتاب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أبا هريرة أو سعد بن مالك أو غيرهم من الصحابة الكرام؟ أليس هذا بذنب ومعصية شنيعة؟ الله تعالى عظم حرمة المؤمن، فقد ورد بالإسناد الصحيح أن حرمة المؤمن عند الله تعالى أعظم من حرمة الكعبة. وأما غيبة الأتقياء الصالحين فمعصية كبيرة، من أكثر منها ولم يتب يكون من أهل عذاب القبر. فما أعظم خبث من يعادي واحدا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما أجهل من أقدم على الطعن في من زكاهم الله تعالى. اللهم حببنا بأوليائك، وحبب أولياءك بنا، وتوفنا على كامل الإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أحباءنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، نبدأ اليوم بعون الله تعالى بشرح كتاب البيوع من كتاب الإمام القاضي أبي شجاع الشافعي، وتعلم أحكام البيع مهمة، لا سيما لمن يتعاطى البيع والشراء، وكذلك تعلم غير ذلك من أنواع المعاملات. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. وما ذاك إلا لأجل ما يلقاه من مجاهدة نفسه وهواه وقهرها على إجراء العقود على الطريق الشرعي، وإلا فلا يخفى ما توعد الله من تعدى الحدود. وقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه يمر في السوق ويمتحن الناس بأمر المعاملات، يسأل البائع: إذا باعك فلان كذا بكذا ما هو الحكم؟ يمتحنهم في أمور المعاملات، وكان يقول: لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه. كان يقول: لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه، لأن الغش والخيانة والكذب والمعاملات الفاسدة هي التي تسبب العداوة والنزاع بين الناس. كم من أناس عادوا بعضهم البعض بسبب المعاملات الفاسدة. وعرف عن المسلمين يا أحبابنا فيما مضى المعاملة الحسنة، صدق التجار، لا سيما كما تعلمون في بلاد أندونيسيا وماليزيا، هذه البلاد فيها ملايين المسلمين، وهذه البلاد ما فتحت إلا بالمعاملة الحسنة من قبل التجار اليمنيين الذين كانوا يترددون إليها وكانوا يقيمون البيع والشراء، فالناس عجبوا من صدقهم وأمانتهم فدخلوا في دين الله أفواجا. فتعلم أحكام البيع والشراء أمر مهم حتى لا يقع الإنسان فيما حرم الله. قبل أن يدخل الإنسان في أي أمر، قبل أن يدخل المسلم في أي معاملة، واجب عليه أن يتعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم. يجب على كل مسلم مكلف أن لا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم. نبدأ بكتاب البيوع. البيع لغة مقابلة شيء بشيء، كما قال الشاعر: ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يدا بيدي، ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يدا بيدي، يريد بهذا مقابلة الشيء بالشيء، المهجة أي القلب الفؤاد. وأما شرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقد قيد الشرع هذا البيع بأل التعريف وأحل الله البيع. التقييد بأل التعريف أو أل العهدية يفيد أنه لا يحل كل بيع إلا البيع المعهود، وهو البيع الذي استوفى الشروط والأركان. وأحل الله البيع، وأحل الله البيع معناه أي البيع المخصوص الذي استوفى الأركان والشروط، هذا معناه. فهذا ليس كل بيع يحل، هناك بيوع محرمة لا تصح ولا تجوز، فالإنسان عليه أن يتعلم ما يحل وما يحرم من البيع قبل أن يدخل في أحكام البيع والشراء في أمور المعاملات. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله البيوع ثلاثة أشياء، يعني أن البيوع ثلاثة أقسام: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف بالذمة فجائز، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. هذه أقسام البيع. قال البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، يعني بيع عين يعني شيء، بيع عين مرئية للبائع والمشتري، هو رآها وأنت رأيتها فهذا جائز، كان يقول له بعتك هذا الفرس بكذا، هذا جائز لأنه لا غرر فيه، لا غرر فيه، والغرر يدخل فيه الشيء المجهول، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ما فيه خطر يعني للحصول عليه. فهنا لا يحصل غرر، يعني لا يحصل فيما بعد نزاع، لأن هذه العين مشاهدة، أنت رأيت الفرس والبائع هو الفرس له أيضا أمامه، قال له بعتك هذا الفرس بكذا، هنا لا يحصل خداع، بل أنت رأيت وهو رأى، هذا أول نوع من أنواع البيوع وهذا جائز. وإذا لم يرياها عند العقد ولكن رأياها قبل ذلك بزمن لا تتغير فيه هذه جاز. لو إنسان مثلا رأى عن شخص عنده مستودع وشاف عنده صناديق خيار مثلا مستفين، طلعه وشافهم وهذاك البائع هو عارض للبيع، بعد الظهر أو تاني يوم قال له أنا بدي أشتريهم منك، فقال له بعتك صناديق الخيار اللي عندي بالمستودع بمبلغ كذا، هو شايفهم فاشتراهم منه بحسب الغالب أنه لبعد الظهر أو لتاني يوم ما بيحصل، لا تفسد، لا يحصل ذلك التغير، فيصح ولو كان عند العقد منه شايفهم لأنه شايفهم من قبل. أما لو كان بعد مدة طويلة مما أنه يخشى يكون فسد ما بيمشي الحال. ويشترط أن يكون البائع والمشتري بالغين عاقلين بنص الشافعي، بنص الإمام الشافعي رضي الله عنه لابد من أركان البيع أن يكون البائع والمشتري بالغين عاقلين، فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه في مذهب الشافعي رضي الله عنه. ما معنى لا يصح بيع الصبي وشراؤه؟ يعني لا يصح أن تشتري من الصبي ولا أن تبيع عليه بضاعتك، في مذهب الإمام الشافعي الولد الذي دون البلوغ لا يصح أن تشتري منه شيئا ولا أن تبيع عليه بضاعتك، هذا في مذهب الإمام الشافعي بنصه. أما في بعض المذاهب كما في مذهب أحمد قالوا يجوز بيع الصبي وشراؤه بإذن وليه. في مذهب الإمام أحمد لو أذن الولي لابنه بالبيع يصح أن يبيع الولد عند ذلك، لو كان عنده محل ثم وضع ابنه بالمحل قال له بع يا بني، أذن له بالبيع يصح عند الإمام أحمد، أما في مذهب الإمام الشافعي لا يصح. أو كما يحصل في بلادنا يرسلون ولدا عمره 7 سنين أو 8 سنين إلى المحل فيشتري للأهل، هذا في مذهب الشافعي لا يصح، أما في مذهب أحمد يصح بإذن الولي. قالوا بعض العلماء يصح أيضا، بعض الشافعية اختاروا هذا يعني بإذن الولي، قالوا إذا لم يغبن هذا الصغير، والغبن معناه الخداع، يعني إذا كان غبنه في البيع يعني خدعه. بتلاقي أحيانا ولد صغير يذهب للشراء صاحب المحل شو أشياء ما عم تنبيع من عنده بيعطيها، بده ينفق بضاعته فبيعطيه البضاعة الكاسدة اللي ما عم تمشي بيعطيها ويأخذ منه المال، فالولد يصاب أحيانا بحزن لا يريد الولد أن يشتري هذا الشيء. فلذلك الشافعي رضي الله عنه تمسك بأمر أنه لا بد لصحة البيع أن يكون الولد بالغا عاقلا. أما المجنون فلا يصح في جميع الحالات، فإذا يشترط في البائع والمشتري أن يكون بالغا عاقلا. وقلنا أجاز بعض الأئمة بيع الصبي لدون البلوغ إذا كان بإذن وليه، كما أنت تفعل اليوم تعطي ولدك اللي عمره 8 سنين و9 سنين تعطيه مال خارجية، فهو بيشتري من المدرسة، بيشتري هو من المحل الدكان اللي بقلب المدرسة، يشتري هو ما يريد، بيشتري بوظة بيشتري غير ذلك يأكل، هذا يجوز في مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه. وأما القسم الثاني قال وبيع شيء موصوف بالذمة فجائز، وهذا يقال له بيع السلم، هذا يقال له بيع السلم، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. يعني لا يقول له بعتك هذا، ولا يقول له بعتك ثوبا لي في البيت صفته كذا وكذا، بل يلتزم في ذمته، يقول ذاك الشخص أسلمتك هذا ما بثوب صفته كذا وكذا، يعني بيوصف الثوب بوصف يخرجه من الجهالة، تسلمني إياه في يوم كذا في مكان كذا، هذا اسمه بيع السلم وسيأتي تفصيله إن شاء الله. هذا بسموه يعني ملتزم في الذمة. قال إذا وجدت الصفة على ما وصف به، أي إذا أحضر له الشيء على حسب الوصف، أما إذا أحضره على غير الصفة التي وصفها كأن يقول بعتك ثوبا صفته كذا وكذا ثم بعد هذا يعطيه وصفا أو يرى الثوب مختلف عما وصفه له، هنا يرد له المال، يستطيع إن إذا قال له أسلمتك هذا المال بثوب صفته كذا وكذا، هو عم بيجيب بضاعة من بلد، قال له أنا أسلمتك هذا المال بثوب صفته كذا، يكون معمول من قطن أو كذا وبدي الألوان تكون كذا وكذا، بيوصف وصف دقيق يخرجه من الجهالة المطلقة. على بعد ما يعطي الوصف واتفق معه أنه بيسلموا إياهن بتاريخ كذا، إجا وقت الاستلام لا الثوب على خلاف الوصف الذي وصف له، فهنا لا يصح، يعني يسترد ماله وذاك ملزم بأن يرد له ماله. أما إذا قال له بعتك ثوبا صفته كذا وكذا ويعطيه وصفا ينفي الجهالة عن الشيء، هذا جائز أيضا، بشرط إذا وجد الشيء على ما وصف به عند ذلك يثبت البيع. مثلا أنت تكون بحاجة إلى هاتف نقال الموبايل، شخص يقول لك أنا عندي موبايل أبيعك إياه، هو مثلا نوكيا 5210 صار له 6 أشهر قديم كذا وكذا لونه هيك، لو أعطاك الوصف كله فأنت قلت له أنا أشتريه منك أدي بدك تبيعه، قال لك $100، تقول له هيدي $100 أعطيته $100. هلا هذا شو صار اسمه؟ أنت اشتريت من غير أن ترى، أنت اشتريت من غير أن ترى. هنا قال العلماء عندما يحضره لك إذا كان على حسب الصفة التي وصفها لك ثبت البيع، أما إن كان يختلف فلك الخيار، يعني إما أن تقبل وإما أن تقول أنا لا أريده، هذا على خلاف الصفة التي وصفتها لي لا أريده. أما إذا كان على وفق الصفة التي وصفها لك ثبت البيع. والأمر الثالث بيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز، مثل بيع البناء الذي لم يبنى بعد، شقة على الخريطة. كثير من الناس الآن يبيعون شقة على الخريطة، هذه لا تصح، لأن هذا يدخل في بيع المعدوم، لا هو موجود لا هو المالك شايفه ولا مين ولا المشتري شايفه، هذا يدخل في بيع المعدوم لا يصح. يعني القسم الثالث هو بيع عين غير ملتزمة بالذمة ولا هي مشاهدة، إما البائع لم يشاهدها وإما المشتري أو كلاهما، فهذا فاسد، وهذا للنهي عن بيع الغرر. إذا قال له بعتك فرسي الذي في الإسطبل بمبلغ كذا وهو لا يعرفه، هذا على قول لا يجوز، لأن هذا يدخل في بيع الغائب. والمشهور عند الشافعي رضي الله عنه عدم صحته، وله قول مخالف له أنه يصح، وبه قال الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة. وفي هذا العصر لولا هذا القول لضاق الحال على الناس، كم أكثر المعاملات أنت بتعمل هلأ الأوردر على التليفون، بدي من عندك قطع سيارة مثلا، السيارة بتعطيه اسمه والموديل وكل شيء، هو يبعثه لك فترسل له المال وهو يبعث لك البضاعة. هذه في الأصل في قول عند الشافعي أن ذلك لا يجوز لأنك لم ترى ما اشتريت، وعند الأئمة الثلاثة قالوا يجوز ولكن لك الخيار بالرؤية، في شيء اسمه الخيار بالرؤية، يعني عندما ترى البضاعة أما تقول له لا أنا هذه ما بدي إياه، وأما أن ترضى بالمبيع، إما أن ترضى به وإما أن لا ترضى، يكون لك الخيار بالرؤية. وأما بالنسبة لأركان البيع قلنا نحن بائع ومشتري بيكونوا بالغين عاقلين، هذا من شرط البائع والمشتري. وأما بالنسبة للأركان يبقى أمر وهو الصيغة، عند الشافعي رضي الله عنه يشترط أن يقول البائع بعتك كذا بكذا، هذه اسمها الصيغة، مش المقصود الذهب والفضة. الصيغة يقصد بها العلماء يعني الإيجاب والقبول، لما يقول له بعتك كذا بكذا وذاك يقول له قبلت أو رضيت، أو يقول خذ هذا بكذا، ما شرط بعتك، يمكن يقول له خذ هذا بكذا، أو ملكتك هذا بكذا وذاك يقول قبلت أو اشتريت. عند الشافعي رضي الله عنه هذا شرط، عند الشافعي إذا ما حصلت الصيغة لا يصح البيع. شوفوا كيف سبحان الله اختلاف الأئمة رحمة للأمة، لأنه في بعض المذاهب وبعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه اختاروا صحة التعاطي والمعاطاة، يعني تعاقد الجانبين بلا لفظ، قالوا لأنه ما ورد في الحديث اشتراط اللفظ، يعني عند هؤلاء قالوا لو أن شخصا ذهب إلى المحل فرأى عنده بضاعة بيكونوا حاطين عليها السعر، أخذ البضاعة وذهب إلى البائع من غير أن يتكلم، ناوله المال وأخذ ذلك الشيء وخرج. هذا عند الشافعي ما صح. أما بعض أصحاب الشافعي وكمذهب أبي حنيفة اختاروا صحة التعاطي والمعاطاة، يعني التعاقد من الجانبين من غير لفظ، ما بيقول له بعتك وبيقول له اشتريته. هلا كثير من الناس أدي ثمن هالقطعة بيقول له كذا، بيدفع له مال على السكت وبياخد البضاعة. هذا يصح، يصح عند غير الشافعي رضي الله عنه. ثم هناك بعض الفوائد تتعلق في هذا الباب. أحيانا قد يدفع الإنسان المال للبائع ما بيكون عارفين ثمن البضاعة، يدفع له المال ويأخذ الغرض ثم ذاك يدفع له الفرق، يعني كان أعطاه $100 وأخذ غرض منه عارفين قد ثمنه، فذاك يأخذ ثمن الغرض ويرد له الباقي، فيعرف عند ذلك المشتري، يعرف عند ذلك ثمن الغرض. هذا يصح. الكتاب لو أراد إنسان أن يشتري كتاب الأفضل أن يتصفح أوراقه ولو بشكل سريع، يتصفح الأوراق. وعند بعض العلماء يصح شراء الكتاب من غير تصفح أوراقه. أو أحيانا قد تشتري أغراضا متعددة فتدفع الثمن الإجمالي، هذا عند بعض الشافعية أيضا يجوز. أنت عم بتروح على محل بتتناول بضاعة بتحمل، فبعد ما أنت تشتريها ذاك يحسب لك الثمن الإجمالي فتدفع له الثمن الإجمالي، هذا يصح أيضا عند بعض الشافعية. قال رحمه الله: ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، يعني أنه يصح بيع كل شيء طاهر، كمان من شروطه بده يكون طاهر، ما بصح بيع النجس. عينا، لما نقول طاهر عينا يعني هو عينه طاهر ليس نجسا، هذا الشيء بده يكون هو طاهر العين، وإن لم يكن طاهر العين يطهر بالدباغ ويقصد للمنفعة. الجلد جلد الميتة هو نجس، ولكن إذا دبغ يطهر. كيف يكون الدباغ؟ بإزالة بنزع الفضلات ثم بعد هذا يغسل، بيصير حكمه بعد نزع الفضلات والشعر وما عليه من شحوم الأشياء كلها بشلوها، فيصير حكمه كحكم الثوب المتنجس، بده يكون بحيث لو نقع في ماء لم ينتن بعد ما يزيلوا الفضلات عنه ويزيلوا الشعر، لأن الشعر قال العلماء لا ينقلب طاهرا بالدبغ، بعد ما يشيلوا الفضلات والشعر بصير حكمه حكم الثوب اللي أصابته نجاسة، يعني بصير بده غسيل بس بالماء يطهر. إذا كان دبغ يصح بيعه كذلك، وبده يكون يقصد للمنفعة، أي له منفعة مقصودة. حنيجي شرح شمعة منفعة مقصودة. وأيضا يستطاع تسليمه إن كان مملوكا للعاقد، هو ملكه هذا الشيء يبيعه، أو له عليه ولاية يعني موكل، أو هو وصي، الوصي على مال اليتيم مثلا قد يبيع بعض الأشياء لمصلحة اليتامى، هو له هنا وصاية. كذلك قد يكون الشخص له ولاية على المبيع من طريق المالك، هو وكله بأن يبيع له هذه الأغراض. فيشترط في البيع أن يستوفي الشروط المذكورة. وللبيع 5 شرائط هي: كونه طاهرا، وأن يكون منتفعا به، وأن يكون مملوكا له أو في معناه، يعني إن كان له عليه ولاية، والقدرة على تسليم المبيع، فالذي لا يستطاع تسليمه لا يجوز بيعه، كبيع طائر له طار من القفص بعد أن طار باعه، هذا لا يجوز. سام بيكون في عنده عصفور بالقفص جميل، شخص قال له بعنيه، قال لا أريد، ثم بعد فترة هذا العصفور طار من القفص، قال له أبيعك العصفور الذي كان عندي في القفص بمبلغ كذا، هذا لا يصح، لأنه لا يستطيع أن يسلمه. أو إذا إنسان اصطاد سمكة كبيرة فقال له شخص بعني إياها، فوقعت منه نزلت في الماء، فقال له بعتك إياها بعد ما نزلت بالماء، ما بصح. نحن بيستعملوا عبارة بلادنا بقولوا بيعوا سمك ببحره، يعني هو سمك بالبحر لا يصح بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه. أو الحمام الطائر أيضا لا يستطيع أن يسلمه إياه فلا يصح، حنيجي إن شاء الله على تفصيل في هذا الأمر. وكذلك كون المبيع معلوما فبيع المجهول لا يصح، والغائب لا يصح بيعه، واختلفوا فيه لأن فيه شيئا من الجهالة. وذكرنا نحن خلاف العلماء في بيع الغائب، أن الشافعي قال لا يصح، الأئمة الثلاثة قالوا يصح، وله الخيار بالرؤية، عند الرؤية إما أن يمضي بالعقد وإما أن يرجع. وخرج بقوله طاهر النجس فلا يجوز بيعه، مثل بيع الخمر لا يصح بيع الخمر، وبيع الإسبيرتو لأنه الإسبيرتو هو روح الخمر لا يصح بيعه كذلك، مثل بيع الكلب لأنه الكلب كمان نجس العين، مثل بيع الخنزير لا يصح بيعه. فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فلا يصح بيعه. أما إذا إنسان بده يحصل كلب لغرض جائز في الشرع مثلا للصيد أو للحراسة، فيحصله بغير طريق البيع والشراء. ولما قال منتفع به أخرج الشيء الذي لا ينتفع به فلا يجوز بيعه، كحبة قمح أو حبتين، ما بصح بيع، لا، لأنه ما في منفعة معتبرة. فالنجس لا يصح بيعه كالدم لا يجوز بيعه، حتى ولو كان الشخص محتاجا للدم لا يحصله بطريق البيع والشراء، إنما بطريق التبرع. يعني كما يحصل في بلادنا، هناك ما يسمى بنك الدم، يذهب الشخص يريد أن يشتري وحدات من فئة معينة، هناك يبيعونه الدم كل وحدة إلى مبلغ معين وحسب النوع كمان الفئة. إذا أراد أن يحصل على الدم مضطر عليه يحصله بغير البيع والشراء، يقول له أنا أتبرع لك بالمال وأنت تتبرع لي بالدم، هذا يصح بالتبرع ليس بالبيع والشراء. والدم نجس على جميع المذاهب وبيعه من كبائر الذنوب، وكذلك الميتة والخمر والبول لا يصح بيعها. فقد روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام. قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا، هو حرام. سأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، فإذا الخمر ما بصح بيعه لنجاسته، والإسبيرت هو روح الخمر فلا يصح بيعه أيضا، والميتة، الميتة كل حيوان فارق الحياة إلا المأكول المذكى، الشيء الذي يؤكل مثل الحيوان الذي يؤكل كالبقر والغنم إذا كان زكي زكاة شرعية إذا منه نجس. أما غير ذلك الحيوان لمنه مأكول إذا مات هذا نجس ميتة بينعاد، والحيوان المأكول إذا لم يزك زكاة شرعية مثل بالكهرباء قتل أو بالضرب هذا أيضا ميتة هذا نجس لا يصح بيعه. فعم بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة تطلع بها السفن؟ يعني نحن إن اشترينا شحوم الميتة لا نشتريها للأكل، يعني لا نأكلها، إنما تطلع بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. هذا الشحم تاع الميتة شو بيعملوا فيه؟ كان يحطوه بقلب الفينوس، وكان بيشعلوا فيه الفينوس، يعني بيستعملوه للمصباح يستصبحون به. عم بيقولوا له النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشترينا الميتة ليس للأكل، إنما ندهن بها السفن والجلود ونستعملها للمصباح. فقال النبي لا، هو حرام، يعني حتى لغير غرض الأكل هو حرام. لا، لأنه هذا نجس، نجس العين. أما المتنجس فيصح بيع ما يمكن تطهيره كثوب تنجس بالبول يصح بيعه ولو قبل تطهيره، لكن يقول له حتى للمشتري هذا الثوب أصابه البول، أنت تطهره، بعتك إياه بكذا. لا بصح، لأن هذا يطهر بالغسل، ثوب أصابته نجاسة هو عم ببيعه، هذا ما صار نجس العين إنما اسمه متنجس، منه نجس العين، يعني إذا انغسل بالماء يطهر. أما نجس العين لو انغسل بالماء لا يطهر. لو إنسان جاب كلب أو خنزير وصب عليه الماء هل يصير طاهرا؟ لا يصير طاهرا لأنه نجس العين. أما الثوب لما أصابته النجاسة تنجس صار متنجسا يصح بيعه ولو قبل تطهيره، ولكن ماذا يقول للمشتري؟ يقول له هذا تنجس أصابته نجاسة أن تغسله ويبيعه. أما الذي لا يستطاع تطهيره فلا يجوز، كالزيت الذي وقعت فيه فأرة وماتت ولو كان طنا فلا يجوز بيعه. الزيت الماء يعني الزيت إذا وقعت فيه فأرة وماتت لو كان طن هذا تنجس لا يصح بيعه ولا يجوز بيعه. يعني لو إنسان عنده خزان كبير من الزيت وعم بيعبيهم ببراميل فوقع في الخزان هذا الكبير لو كان بساع كتير وقع فيه فأر، وقعت فأرة فماتت فيه تنجس كله، بده يكبه، تنجس لأنه مائع، هذا الزيت المائع وقعت فيه فأرة فماتت فيه، تنجس لو كان طن لو كان أطنان. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تموت في السمن، فأرة وقعت بالسمن وماتت، فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، يعني بتأور مكانها بتشيلها بتكبها وبتأور مكانها إذا كان جامد السمن، والباقي تستطيع أن تستعمله، وإن كان ذائبا قال فأريقوه. بعيد الحديث، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري ومسلم عن الفأرة تموت في السمن، فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان ذائبا يعني مائع فأريقوه. فلو أمكن تطهيره لم يجوز إراقته، لو كان في مجال أنه يتطهر ما كان قال النبي أريقوه لأنه إضاعة مال، مع أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. فإذن هذا الدليل، المائع عم نحكي غير المي، الماء إذا وقع فيه وقعت فيه فأرة وكان مثل خزان كبير وماتت فيه، هذا أحكامه تختلف، ينظر إذا حصل تغير للماء تنجس، وإن لم يتغير الماء لا يتنجس. أما اللي عم نحكي نحن هلأ بالمائع مثل الزيت، هذا المائع إذا وقعت فيه نجاسة تنجس، ولا ينظر إلى التغير ولا ينظر إلى الكمية. والجلد المدبوغ قبل غسله بالماء يجوز بيعه، أما قبل دبغه لا يجوز أن يكون نجس العين، ذكرناها. الإسبيرتو لا يجوز بيعها، ويشترط كذلك في البيع أن يكون منتفعا به ولو في المستقبل كالجحش الصغير. هلأ الجحش الصغير لو كان أنت اشتريته صغير كتير لا ينتفع به الآن، بس أنت في المستقبل بدك تعول عليه ينتفع به في المستقبل، يجوز بيعه. ويشترط أن يكون مملوكا أو للعاقد عليه ولاية، فإذا باع مال شخص بدون إذنه فلا يجوز، وهذا اسمه بيع الفضولي، هذا اسمه بيع الفضولي. قد تحصل نحن ببلادنا بيكون إنسان واقف مع صاحبه على البسطة، فذاك المالك ينشغل، بيجي تليفون بيترك البسطة بيفوت لجوا، بيجوا ناس عم يشتروا، فذاك يبيع بيقول له تعوا اشتروا، يبيع الناس من غير إذن، من غير أن يكون له على المبيع ولاية بالتوكيل مثلا، هو يتطفل يدفعه الفضول فيبيع بغير إذن، هذا لا يجوز. ولكن قال العلماء إذا بعد أن باع، مع أنه هو حرام لا يجوز، إذا المالك صاحب البضاعة رضي بالبيع قالوا يجوز، إذا رضي بالبيع قالوا يجوز. والدليل على أنه لا يجوز بيع الشيء الذي هو حرام أكله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم أكل ثمنه، رواه أبو داود. إن الله إذا حرم أكل شيء حرم أكل ثمنه، فكل شيء يحرم أكله يحرم أن يبيعه الشخص، الخمر والميتة والخنزير لا يجوز. لو كان الإنسان عم ببيع لحم الخنزير لمن يأكله هو لا يجوز له أن يبيع أصلا، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال رحمه الله: ولا يصح بيع عين نجسة سواء أمكن تطهيره كجلد الميتة أو لا كالكلب ولو كان معلما والخنزير والخمر، فالعين النجسة لا يجوز بيعها. عند الشافعي رضي الله عنه لا يجوز أن يبيع الإنسان الكلب ولو كان علم للاصطياد، يعني صار فيه منفع من ناحية الاصطياد، ولا يجوز هبته ولا يدخل في الملك، ولا تجوز أيضا هبة الدم إلا عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. والجلود الميتة إذا عنده جلد ميتة إذا بده يبيعه ويكون معاملة صحيحة، أول شيء ماذا يفعل له؟ قلنا الدباغ، يدبغه. الدباغ يكون بإزالة الفضلات، الشعر والشحومات كلها بشيله، بصير حكمه حكم الثوب المتنجس، هون يجوز بيعه مثل ما ذكرنا، بس بيكون حتى يطهر يحتاج لأن يغسل. وأما الخمر بعد أن يصير خلا يجوز بيعه. فإذا عصر عنبا بنية الخل فلا يجوز بيعها ما دامت خمرا. العنب بعد ما يعصر الإنسان إذا بيخليه على جنب بعد شي 40 يوم، يعني بتمرق بفترة بهالمرحلة بتصير خمر بعدين بتتخلل. شو معنات بتصير خمر؟ حسب طبعا البلاد، البلاد الحارة بيحصل التخمر بسرعة. لو إنسان عصر تفاح، عصر تفاح، لو إنسان عصر العنب وتركه بس اتركه لحاله بيمرق لفترة ببلش ينش بيطلع الصوت نشيش. النشيش يعني الصوت غليان الشراب مش على النار لا، إنما هيك بلش يفور يفور يعني. بهالحالة هيدي لما يكون مرحلة النشيش بيكون خمر هون، هون بينبسطوا فيه اللي بيشربوا الخمر، هو عم بيفور هيك بيشربوه فيتلفوا عقولهم بهالمرحلة هيدي اللي هي الخمرية. أما إذا انطرط بعدين لحاله بيرجع بروق بصير طعمته حامضة، شو بيكون صار؟ خل يجوز بيعه عند ذلك. ففيك تبيعه لما بيصير خل، بس ما فيك تبيعه لما بيكون خمر. ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال اجتنب كل شيء ينش. أنت بس تكبس شيء داخل البيت إذا كان مرأ بمرحلة التخمير يعني عم بيفور عم بنش اتركه، بعدين لحاله بيرجع بيروق بصير طعمته حامضة. أنت لما بتكبس بالبيت شيء بتلاحظ أنه قامت بلش تاكله، أنت لما بصير حامض بيكون صار إلى تخلل يعني، بيكون تخلل يجوز عند ذلك. أما لو جبت أنت عصير تفاح عصرت وانطرت بعد فترة أن بلش ينش، في هذه المرحلة تتركه تبتعد عنه. وقت ما بيكون هالشراب عم بنش ويغلي تتركه لأنه يكون في هذه الحال خمرا، بعد ما يروق بصير حامض يصير خلا يجوز بيعه عند ذلك. وإذا شخص هلك له 1000 بقرة من غير ذبح فإذا سلخها فلا يجوز بيع جلودها قبل الدبغ. 1000 بقرة ماتوا صار عليهم مصيبة تسمموا ماتوا كلهم، إذا بده يستنفع بالجلود هالجلود بعد ما بيشيلها من البقرة ما في بيع دغري هيك، بده ينزع الفضلات عنها حتى يصح بيعها لابد أن يكون بعد الدباغ. قال وما لا منفعة فيه، أيضا لا يصح بيع ما لا منفعة فيه لأنه لا يعد مالا، وعدم منفعته لخسته كالحشرات التي لا نفع فيها مثل الخنفساء والحية والعقرب ما بصح بيعهم. ما في الإنسان يبيع حية، ما في إنسان يبيع عقرب، ما في إنسان يبيع هذه الخنفساء السوداء، لا يستطيع لأنه لا يوجد فيها منفعة. وكذلك الحداء والذئب والصقر لأنه ليس فيها منفعة معتبرة ولا عبرة بما يذكر من منافعهم. قد بعض الكتب يذكرون بعض المنافع لها بس هذه ليست معتبرة. أيضا الحداء والصقر والذئب لا يجوز بيعه. شو هي الحداء؟ الحداء هو طائر معروف يعني، وهذا الطائر يطير ويصيد الجرذان يعني بينكب على الجرذان ويصطادها. وقال بعضهم إنه كان يصيد على عهد سليمان عليه السلام، وكان من أصيد الجوارح، بينقض على الفريسة ويلتقطها، فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان عليه السلام. والجمع حدأ، وفي الحديث 5 يقتلن في الحل والحرم، 5 يقتلن في الحل والحرم. لو كان إنسان محرم بالحج بيقتلن، لو كان الإنسان منه محرم بالحج كمان بيقتلن. وعد منها الحداء أو هذه التي نسميها الحداء، لو قلنا هذا الطائر الذي ينقض على الجرذان وكان من أصيد الجوارح، هذا قد يؤذي الشخص. أنت وحامل شيء بإيدك أحيانا قد ينقض عليك فيؤذيك، هذا قتله جائز. وبيعه لا يصح بيعه لأنه لا منفعة فيه. ولا يجوز بيع سبع كالأسد والنمر والغراب غير المأكول. الغراب في نوعين من الغراب، في غراب بيأكل الجيف، هذا بيجي على الجيفة الميتة فيأكل منها، هذا لا يجوز أكله. في غراب الزرع بيأكل بس حبوب مثله مثل بقية الطيور، هذا يؤكل. فالغراب غير المأكول لا يصح بيعه، الأسد والنمر لا يصح بيعهما كذلك. ويجوز بيع الضبع فهو يؤكل، ويجوز بيع الثعلب، ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت، لأن الضبع يؤكل عند الشافعي رضي الله عنه فيجوز بيعه. فلا ينظر لمنفعة الجلد بعد الموت ولا لمنفعة الريش للنبل، يعني لو إنسان عم بيشتري الغراب بس أنا أقصد منه الريش بدي أستعمله للنبل لا يصح كذلك. أما ما ينتفع فيه كالفهد للصيد والطاووس للأنس في لونه والفيل للقتال على قول هذا يصح بيعه، وكذلك النحل للعسل أيضا يجوز بيعه. ويجوز هذا النحل إذا بعته مجموعة النحل فيخرج لك عسلا يصح بيعه. النحل ينتفع به لهذا الغرض، العسل فيه فوائد عظيمة، العسل فيه شفاء، فيه منافع عظيمة، لو إنسان باع النحل لأجل العسل أنه بيطلع عسل يجوز هذا. وبيع الشيء لمن تعلم أنه يريد أن يعصي به لا يجوز، كبيع السم لمن تعلم أنه يريد أن يقتل به الناس هذا لا يجوز. يمكن إنسان يستعمل السم مثلا يستعمله كرش مبيدات داخل المنزل لأجل الحشرات التي تكون في المنزل، عم يستعمله لغرض جائز، أما استعماله لغرض محرم لقتل الناس لا يجوز. فلو أنت بتبيع هذه الأدوية التي تستعمل لقتل الحشرات، إذا أتى إليك شخص يريد أن يشتريها ليقتل إنسانا لا يجوز أن تبيعه، لأن هذا من جملة الإعانة على المعصية. لو كنت تبيع العنب، بيع العنب جائز، ولكن علمت من هذا الشخص المشتري أنه يريد أن يعمل به خمرا لا يجوز أن تبيعه. قال عليه الصلاة والسلام: من حبس العنب أيام القطاف ليبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. من حبس العنب أيام القطاف، ما بده يبيعه هلأ، بعدين بده يبيعه لإنسان بده يعمله خمر، فقد تقحم النار على بصيرة، أي هذا لا يجوز. السيجارة يجوز بيعها ولكن مع الكراهة. ولا يجوز بيع ما لا يقصد للانتفاع به لقلته كحبتي حنطة، ولا ننظر أنه قد ينفع إذا وضع في فخ ومع هذا يعني أديش هي حبة أو حبتين، ما بصح بيعها لقلتها لأنه ما في منفعة، ما بصح بيعها، ولكن مع أنه هي قليلة جدا لا يجوز غصبها ولا سرقتها. حبي ولا حبتين ما فيك تأخذهم بغير طيب نفس من الشخص، يعني لا يجوز غصبها. فإذا غصب شيئا من هذا ثم تلف وجب عليه أن يرد له مثلها. ولا يجوز بيع الثريات التي عليها تماثيل، مثلا بعض الثريات بيجي عليها تماثيل لا يجوز بيعها. هذه الأصنام قلنا يعني التماثيل الصور مجسمة لا يصح بيعها، ما بيقدر الإنسان يشتري هذه التماثيل المجسمة. أي شيء فيه يعني حياة فيه روح إذا عمل منه مجسم لا يجوز بيعها. لو إنسان عمل مجسم لحيوانات لا يجوز بيعها، حتى لعب الأولاد الصغار اللي هي في ألعاب مجسمة هذه أيضا لا يجوز بيعها، دبدوب ولا أرنوب ولا غير ذلك لا يجوز بيعه، هذا الذي يكون مجسما. كذلك الألعاب الصغار بتكون صور أشكال أشخاص، أو مثل لعبة الباربي مثلا كما هي كاملة صورة كاملة، هذا أيضا لا يجوز بيعه. ما استثناه العلماء هو لعب البنات الصغار للبنات الصغار، هذا الذي استثناه العلماء. بنت لعبت بنت، هي لعبت بنت صغيرة، تعطيها لبنت صغيرة دون البلوغ حتى قالوا تتعلم على تربية أمور، يعني التربية وتدبير أمور المنزل تتعلم بهالأشياء، يجوز لعبت بنت صغيرة لبنت صغيرة، هذا فقط المستثنى. أما البابي منه بنت صورة بنت صغيرة، صورة بنت كبيرة، فلا يجوز بيعهم. والخبز المحروق لما يصير أسود لا يجوز بيعه، لأنه لا منفعة فيه، بل يعني هذا فيه ضرر. الخبز المحروق ما حدا يقول إنه هذا الخبز المحروق الأسود إن أنا بدي أكله إنه أنا عم بتقشف عم بزهد، هذا حرام أكله، لا يجوز، لأن هذا يضر ولا ينفع. نقف إلى هنا إن شاء الله، نكمل غدا بقية أمور البيع والمعاملات. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل 3 مرات ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إن الناظر المتأمل في بدائع المخلوقات وعجائب المصنوعات يجد الآيات البينات والدلائل الدالات على وجود الخالق الواحد وقدرته ونفوذ مشيئته وظهور عظمته، وأن خالق هذا العالم الذي أبرزه من العدم إلى الوجود لا بد أن يكون متصفا بصفات الكمال التي تليق به والتي لا تشبه صفات المخلوقات. فنحن علمنا مخلوق لا نعلم كل شيء، وقدرتنا مخلوقة لا نقدر على كل شيء، ومشيئتنا مخلوقة تتغير وتتبدل. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يعلم بعلمه كل شيء، ولا يخفى عليه شيء، ويقدر بقدرته على كل شيء، لا يعجزه شيء، ولا يحصل شيء في العالم إلا بمشيئة الله التي لا تتغير ولا تتبدل. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله سبحانه موجود لا بداية لوجوده. قال تعالى: هو الأول، أي هو الذي لا بداية لوجوده. ما جاء في بدء الخلق؟ جاء وفد من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين، فأنبئنا عن بدء الأمر ما كان. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. رواه البخاري. لقد أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم بأن الله لا بداية لوجوده، أي أزلي ولا أزلي سواه. وبعبارة أخرى، ففي الأزل لم يكن إلا الله تعالى، والله تعالى خلق كل شيء. ومعنى خلق كل شيء أنه أخرج جميع المخلوقات من العدم إلى الوجود. الله حي لا يموت، والله سبحانه حي لا يموت، لا نهاية لوجوده، لا يطرأ على الله العدم، لأن من يطرأ عليه العدم يكون مخلوقا، أي له بداية. قال تعالى: هو الأول والآخر. الله هو الآخر، أي أن الله أبدي لا يفنى ولا يموت. وليس معنى الآخر أن الله ينتهي وجوده بعدما ينتهي وجود كل شيء، حاشا وكلا. الله هو الظاهر. وأما قوله تعالى والظاهر، فمعناه أن كل شيء يدل عقلا على وجوده. قال أحدهم: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إن الله سبحانه وتعالى ظاهر بآياته،
أي ظاهر بدلائل وجوده. قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيها الإنسان، إنك إذا تأملت هذا العالم بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض ممدودة كالبساط، والنجوم منصوبة كالمصابيح. وإنك إذا نظرت إلى ما هو أدنى إليك وهي نفسك رأيت فيها من العجائب والآيات الشيء الكثير. وكذلك إذا نظرت إلى مستقرك وهو الأرض وأطلت النظر في استرسال ذهنك فيما جعل فيها وعليها من جبال شامخات وما أحيط بها من بحار وما جرى فيها من أنهار، ثم إذا نظرت إلى ساعتها وسعة الشمس متذكرا أن الشمس والقمر والنجوم قد حوتها السماء، فما عساك تقول حين تتأمل وتتفكر في السماء الحاوية لهذا القدر العظيم: أليس الله ظاهرا بآياته؟ أليس كل شيء يدل عقلا على وجوده؟ بلى، فكيف ينكر المنكر ويجحد الجاحد؟ إن في إنكار وجود الله إهدار لقيمة البرهان العقلي وتضييع لنعمة العقل. الله هو الباطن.

ولا الصورة ولا الشكل ولا الطول ولا العرض ولا اللون، لأن هذه صفات تتصف بها المخلوقات، والله لا يشبه المخلوقات. قال تعالى: ليس كمثله شيء. وقال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره، هذا الذي يجب علينا اعتقاده في حق الله، وهذه هي العقيدة الحقة الصحيحة التي كان عليها السلف الصالح، وكل اعتقاد فيه تشبيه الله بالمخلوق يكون كفرا والعياذ بالله، كمن يعتقد أن الله جسم أو أن الله كتلة نورانية كبيرة. إن الله سبحانه هو خالق الأجسام وخالق الضوء وخالق كل شيء، ولا يشبه شيئا من مخلوقاته، ليس كمثله شيء. أخي المسلم، كان الأئمة رضوان الله عليهم والعلماء الأجلاء يهتمون بأمر العقيدة الإسلامية ويولونها الاهتمام الأكبر، وقد ألف الإمام الجليل أبو حنيفة رضي الله عنه 5 كتب في علم التوحيد: الفقه الأكبر والفقه الأبسط والعالم والمتعلم والوصية والرسالة. ويقول في الفقه الأكبر: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام، أي أن الفقه المتعلق بمعرفة الله ورسوله أفضل من الفقه المتعلق بالأحكام. ويقول الإمام أبو حسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. ويقول الإمام الشافعي: أحكمنا هذا قبل ذاك، أي أتقنا علم التوحيد قبل علم الفروع. نسأل الله أن يثبتنا على هذه العقيدة الحقة، وأن يثبتنا على حراستها والدعوة إليها، وأن يعيننا على نشر علم التوحيد. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التويم افن سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفن سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

الحمد لله الذي رفع السماء مزينة بزينة النجوم، وثبت الأرض بجبال في أقاصي التخوم. علم الأشياء كلها وإن تعدد المعلوم، وقدر المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم، واطلع على بواطن الأسرار وخفايا المكتوم. جل أن تحيط به الأفكار أو أن تتخيله الوهوم، وقضى ما يكون فقضاؤه محتوم، وبتقديره معصية العاصي وعصمة المعصوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلاة تبلغه على المروم، وعلى صاحبه أبي بكر الصديق المتصدق على السائل والمحروم، وعلى عمر المنتصف بين الظالم والمظلوم، وعلى عثمان المتهجد إذا رقد النؤوم، وعلى علي الذي حاز الشرف والعلوم. أما بعد، الحديث 47. قال الحافظ النووي رحمه الله: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. راوي هذا الحديث يا أحبابنا هو معاذ بن أنس الجهني، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث، وسكن مصر، وكنيته هو أبو سهل بن معاذ، الذي روى عنه العديد من الشاميين والمصريين. روى عنه ابنه سهل، له نسخة كبيرة عند ابنه سهل أورد منها أحمد بن حنبل في مسنده، وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والأئمة بعدهم في كتبهم. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 حديثا. هذا الحديث يرويه معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا، كظم يعني تجرعه واحتمل سببه وصبر عليه. والغيظ يا أحبابنا تغير الإنسان عند احتداده، وظاهر عموم التنكير غيظا حصول الثواب على كظم الغيظ مع القدرة على إنفاذه وإن قل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وهو قادر على أن ينفذه، أن يقضي ويعمل بما يدعوه إليه من ضرب المغتاظ منه أو قتله أو نحوه لسطوته على المغتاظ منه، إما بملك أو نحوه. وهذا قيد في حصول ثواب كظم الغيظ المذكور. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: دعاه الله، أي دعته ملائكة الله بأمر من الله عز وجل. أحيانا يا أحبابنا ترد ألفاظ فيها أن الله تعالى نادى فلانا أو دعا فلانا، ويكون المراد أن ملكا من ملائكة الله ينادي بأمر الله عز وجل، وليس المراد أن الله يتكلم بحرف وصوت وينادي يوم القيامة كما ينادي بعضنا بعضا. لا، فالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولكننا أهل السنة والجماعة نقول: الله تعالى موصوف بصفة الكلام، يجب أن نعتقد أن الله له صفة الكلام، وبما أنها صفة لله تعالى فهي ليست كصفات المخلوقين يا أحبابنا، وليست كما يخطر للبشر. فكلام ربنا واحد غير متعدد،
أما كلامنا متعدد، كلام الله ليس ككلامنا، كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وليس بانسلال هواء ولا باصطكاك أجرام. نحن كلامنا بحرف وصوت ولغة، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين. كذلك كلامنا يا أحبابنا يكون بانسلال هواء وتحرك الأجرام، فيكون هذا الكلام مخلوقا. أما كلام الله ليس له بداية، ليس له نهاية، لأنه صفة لله عز وجل. وينبغي أن يعلم أن أهل السنة والجماعة وسط بين طرفي شذوذ، وسط بين شذوذ المشبهة وشذوذ المعطلة. المشبهة المجسمة قالت الله متكلم بكلام هو حروف، الله قالوا الله متكلم بكلام هو حروف وأصوات متعددة، قالوا يحدث في ذاته ثم ينقطع ثم يحدث ثم ينقطع والعياذ بالله تعالى، وهذا تشبيه لله بخلقه وضد قوله تعالى ليس كمثله شيء. أما المعتزلة ماذا قالت؟ قالت الله لا يوصف بصفة الكلام، نفوا عن الله صفة الكلام، قالوا إنما كلامه تعالى حروف وأصوات يخلقها في غيره، قالوا كاللوح أو جبريل أو الرسول، قالوا وهو حادث أي مخلوق، وهذا أيضا كفر وضلال وضد قوله تعالى ليس كمثله شيء. أما أهل السنة نصرهم الله تعالى وفقهم الله للصواب، أثبتوا الصفة أي أن الله له صفة الكلام، ولكن من غير تشبيه، ما قالوا بالتعطيل مثل المعتزلة، ولا قالوا بالتشبيه مثل المجسمة، بل قالوا إن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. لماذا يا أحبابنا؟ قالوا لأنه لو كان حرفا أو صوتا أو لغة لكان ككلام المخلوقين. لما نقول نحن بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا بحرف الباء ثم انتهينا منه، وبدأنا بحرف السين، وهكذا كلامنا حروف وأصوات ومتقطعة له نهاية كلامنا، إذا سكتنا انقطع وانتهى. لا يجوز أن يكون كلام الله ككلامنا، كلام الله يستحيل أن يكون هكذا. هذا ما كان عليه السلف الصالح، فقد صرح الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وهو من أساطين علماء السلف، فقد ولد سنة 80 للهجرة، قال في كتابه الفقه الأكبر: ويتكلم عن الله لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات لسان أسنان من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. فإذا يا أحبابنا كلام الله الذي هو صفة له ليس مخلوقا، والذي يقول إن كلام الله ويعني صفة الكلام لله تعالى مخلوقة، هذا كذب القرآن وخرج من الإسلام، وعليه أن يرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، لأنه جعل الحدوث يطرأ على الله. فالذي يا أحبابنا تكون له صفة مخلوقة ذاته مخلوق، الله ليس كذلك، الله صفاته أزلية وذاته أزلي. لكن يا أحبابنا قد يسأل سائل: طيب القرآن الذي نقرأه وهو المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، إله بداية وإله نهاية، وهو حروف ويقرأ بصوت وهو باللغة العربية، ماذا نقول عنه؟ هذا سؤال يسأله البعض في مثل هذه الأمور. فالجواب: القرآن يا أحبابنا بمعنى اللفظ المنزل اللي بين أيدينا، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، الذي نقرأه بألسنتنا، الذي نحفظه في صدورنا، هذا حروف، هذا متقطع نقرأه بصوت، فإذا هو مخلوق. فكيف نوفق بين هذا الأمر وبين كلام الله الذي هو صفته الذي ليس مخلوقا؟ أهل السنة والجماعة نصرهم الله قالوا للتوفيق بين هذا وهذا، قالوا كلام الله يطلق ويراد به معنيان. الأول: يطلق ويراد به صفة الكلام لله تعالى، فإذا أردنا بكلام الله الصفة التي لله، فهذه الصفة كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة
ولا متقطع، ليس له بداية، ليس له نهاية، ليس بانسلال هواء، ليس باصطكاك أجرام. أما إذا أردنا بقولنا كلام الله الثاني، يعني اللفظ المنزل الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هو بين الدفتي المصحف، هذا حروف، هذا نقرأه بصوت، هذا لغة عربية. هذا اللفظ يا أحبابنا ليس عين كلام الله الذاتي، ليس معناه أن الله قرأ على سيدنا محمد كما يقرأ الشيخ على تلميذه، لا يجوز اعتقاد هذا. إنما نقول عن هذا اللفظ المنزل أنه كلام الله لأنه يدل على الكلام الأزلي الأبدي، يعني عبارات عن كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، لكن ليس هو عين صفة الكلام لله، لأن الله تعالى لا يجوز أن تكون صفة الكلام التي له منتقلة عنه إلى غيره، هذا لا يعتقده المسلمون. ولذلك مما استدل به أهل الحق على أن كلام الله تعالى ليس حرفا ولا صوتا آيات، منها قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه الآية في سورة الأنعام، قال أهل السنة: لو كان الله تعالى يتكلم بحرف وصوت كخلقه لجاز عليه كل صفات الخلق من الحركة والسكون وغير ذلك، وهذا محال. فلذلك وجب أن يكون كلام الله غير حرف وصوت ولغة، ويدل على ذلك قوله تعالى: وهو أسرع الحاسبين. وذلك لأن الله يكلم كل إنسان يوم القيامة، يعني يحاسب الناس، الإنس والجن حتى، فيسمعه كلامه ويحاسب من يحاسبه منهم، فيفهم العبد من كلام الله السؤال عن أفعاله وعن أقواله وعن اعتقاداته، والله ينتهي من حسابهم في لحظة، في وقت قصير من موقف من مواقف القيامة. يوم القيامة يا أحبابنا كله 50,000 سنة، فلو كان حساب الله لخلقه من إنس وجن بالحرف والصوت ما كان الله ينتهي من حسابهم في 100,000 سنة، لأن الخلق كثير، يأجوج ومأجوج وحدهم يوم القيامة، البشر كلهم بالنسبة لهم كواحد من 100، وفي رواية كواحد من 1,000، وبعض الجن يعيشون آلافا من السنين. فلو كان حساب الخلق بالحرف والصوت لكان إبليس يا أحبابنا وحده يأخذ حسابه وقتا كثيرا، لأن إبليس يجوز أن يكون عاش 100,000 سنة وأكثر ولا يموت إلا يوم النفخة. وكذلك حساب العباد ليس على القول يا أحبابنا فقط، بل على القول والفعل والاعتقاد. وكذلك الإنس منهم من عاش 2,000 سنة، ومنهم من عاش 1,000 وزيادة، ومنهم من عاش 100 من السنين. فلو كان حسابهم بالحرف والصوت لاستغرق حسابهم زمانا طويلا جدا، ولم يكن الله أسرع الحاسبين كما ذكر في القرآن، بل لكان أبطأ الحاسبين، والربنا يقول: وهو أسرع الحاسبين. إذن كلامه، حسابه لخلقه للإنس والجن، يسمعهم كلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا. ثم الحروف يا أحبابنا تتعاقب، مهما كانت سريعة تأخذ شيئا من الوقت، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يوصف

وكل المسلمين. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال على رؤوس الخلائق، أي دعاه الله على رؤوس الخلائق، أي أمام الخلائق، تنويها بفضله وعلو مرتبته يوم القيامة، أي اليوم الذي يدان به العباد ويحاسبون. القيامة كما قلنا 50,000 سنة، أولها من خروج الناس من قبورهم إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. القيامة يا أحبابنا فيها 50 موقفا، كل موقف 1,000 سنة، يكون المجموع 50,000 سنة. هذا اليوم يخفف على العبد التقي حتى يكون عليه كالصلاة المؤداة التي يصليها صاحبها في الدنيا، لا يحس بالضيق. مقدار الوقت الذي كان يأخذه في الدنيا لأداء الصلاة المفروضة، هكذا يحس يوم القيامة بأنه يعني وقت يمر عليه مسرعا جدا، لأنه اتقى الله عز وجل، ولأنه أدى الواجبات واجتنب المحرمات. أحيانا يا أحبابنا كذلك الآخرة تطلق على هذا الذي ذكرناه وعلى ما بعده إلى ما لا نهاية له. أما يوم القيامة هو مدة مخصوصة من الزمن، 50,000 سنة بسنيننا هذه، كما قلنا تخفف على المؤمن حتى تكون كالصلاة المفروضة التي يصليها صاحبها في الدنيا، لا يشعر بضيق ولا بضجر ولا بملل. مع أنه يوم القيامة يا أحبابنا حر الشمس يكون أضعافا مضاعفة على حرها في الدنيا، يعني الشمس تكون فوق رؤوس العباد قدر ميل، يعني نصف ساعة مشي، لكن المؤمن الكامل لا يقاسي منه شيئا، الله يجعله في ظل العرش. فكل من أكرمهم الله تعالى من المؤمنين ذلك اليوم يكونون في ظل العرش، لا يجدون مس حر الشمس بالمرة إلى أن يقضى بين العباد، فيبعث من يبعث إلى الجنة ويبعث من يبعث إلى النار. وجاء في ما رواه ابن حبان في صحيحه عن عقبة بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى العجز، ومنهم من يبلغ إلى الخاصرة، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسط فيه. وأشار عقبة بيده فألجم فاه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا، ومنهم من يغطيه عرقه. ولكن يا أحبابنا الله تعالى لا يسلط حر الشمس يوم القيامة على الأتقياء والأولياء والأنبياء حين تدنو الشمس من رؤوس الناس. اليوم مركز الشمس بعيد من رؤوسنا، بيننا وبينها مسافة بعيدة جدا، أما في ذلك اليوم فإنها تقترب، فيعرق هذا وهذا من شدة الحر، ولا سيما الكفار، وبعض المسلمين من أهل الكبائر يصير لهم عرق شديد، لكن لا يصيب عرق هذا إلى الذي يليه ولا عرق هذا إلى هذا الذي يليه، إنما كل على حسب عمله، عرق هذا حوله يتكوم. ولا يموتون يا أحبابنا مهما اشتد عليهم حر الشمس ووصل عرقهم إلى ما وصل إليه، فبعض الناس عرقهم يأخذ أقدامهم، وبعض الناس إلى ركبهم، وبعض الناس إلى أوساطهم، وبعض الناس إلى أفواههم. أما الكفار فبعضهم عرقهم يغرقون فيه، يرتفع ويعلو فيعمهم ويغمرهم. ويوجد يا أحبابنا مؤمنون دون الأولياء يحصل لهم يوم القيامة وقاية من حر الشمس. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يسهلون على الناس ويقرضونهم، يكون لهم ديون على المسلمين فلا يشددون عليهم. وهذا يا أحبابنا نحتاج أن ننشره اليوم بين الناس، بسبب الضائقة المالية التي أصابت كثير من الناس بسبب هذا المرض، فيحتاج المسلم أن يعين أخاه المسلم وأن يصبر عليه وأن يقرضه المال إذا احتاج. كثير من الناس اليوم لا

يجد طعاما، بعض الناس لا يجد ما يأكله. ينبغي على المسلم أن يتفقد أخاه المسلم، وإن كان أقرضه مال في الماضي يسامحه أو يسهل له، إما أنهم يسامحونهم أو لا يشددون عليهم في المطالبة، بل يوسعون في الأجل. ماذا يقولون لهم؟ إحنا لنا عليكم ديون، لما يتيسر لكم تعطوننا، ما تهكلوا هم الآن. وأحيانا قد يسامحهم فيقولوا له سامحتك لوجه الله. انظروا إلى ثواب هؤلاء يا أحبابنا، ثواب هؤلاء يوم القيامة أن يظلهم الله تعالى بظل العرش فلا يصيبهم أذى الشمس. من منا لا يحب أن يكون من هؤلاء؟ هذه مثوبة عظيمة، هنيئا لمن يفوز بها، هنيئا لمن يسامح مسلما له عليه دين بسبب الضيق الذي فيه أخوه المسلم. وكذلك الذين يتحابون في الله، الرجل أحب أخاه في الله، المرأة أحبت أختها في الله، أي ليس للمال يتحابون، ولا لأجل القرابة ولا لتآلف الشكل، إنما لأن هذا مؤمن يحب الله ورسوله وهذا مؤمن يحب الله ورسوله، يتآلفان ويتحابان ثم يتصافان المحبة، فلا يعامل بعضهم بعضا بالغش والخيانة والمكر. فالذي يحب لنفسه من الخير يحبه لأخيه، وذاك مثل ذلك. هؤلاء يا أحبابنا أيضا لهم منابر من نور يوم القيامة، لا يصيبهم أذى حر الشمس. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يخيره، أي يقال له اختر ما تشاء وتحب من الحور العين. والحور بضم الحاء جمع الحوراء، والحوراء هي التي اشتد بياض بياض عينها وسواد سوادها، وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيض ما حولها. والعين بكسر العين وسكون الياء جمع عيناء، وهو الواسعات العين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن في وصف الحور العين، قال: خلقت الحوراء من أصابع رجليها إلى ركبتيها من الزعفران، ومن ركبتيها إلى صدرها من المسك الأظفر، ومن صدرها إلى عنقها من العنبر الأشهب، وعنقها من الكافور الأبيض، تلبس 70,000 حلة مثل شقائق النعمان، إذا أقبلت يتلألأ وجهها ساطعا كما تتلألأ الشمس لأهل الدنيا. هذا الحديث يا أحبابنا رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن. وهذا الحديث يبين شيئا من أجر كتم الغيظ وترك الغضب المذموم، ويبين أهمية الحلم. فالشيطان يكمن للإنسان حين الغضب ليجره إلى الوقوع في هذه الذنوب والمعاصي. وقد أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى دواء مانع من الغضب وإلى دواء رافع للغضب. الدواء المانع للغضب أن تتذكر إذا تحركت نفسك بسبب أذية إنسان لك، أن تتذكر أن للغضب آثارا مهلكة، أنه إن غضبت قد تقع في الشرور والمفاسد. إذا تذكرت هذا قد يمنعك هذا التذكر من عدم الانسياق إلى الغضب. وهناك دواء رافع، دواء يرفع عنك ويدفع عنك آثار الغضب إن غضبت، أرشدنا إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كنت قائما وغضبت فاقعد، هذا يخفف عنك من آثار الغضب، لأن الإنسان يا أحبابنا إذا كان في حال قيام وغضب قد يضرب، قد يبطش الذي أغضبه، فهو أبعد في حال قعوده من الآثار المترتبة على الغضب. فلذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الغضبان القائم أن يقعد، وإن كان قاعدا فغضب فليضطجع، يعني يستلقي على جنبه أو على ظهره. هذه أدوية رافعة للآثار التي تترتب على الغضب. وأرشد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقصد الإنسان إذا غضب الوضوء،
إذا غضب يتوضأ، لأن الوضوء يبرد هذا الثوران والغليان في بدنه، لأن الغضب هو في الحقيقة ثوران الدم وغليانه في القلب، فلذلك يحمر الوجه، ولذلك تنتفخ الأوداج، تمتلئ هذه العروق دائما لما يغضب الشخص، هذه العروق دائما تمتلئ بالدم، والوضوء يبرد هذا الغليان، فلذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. هذه الأدوية يا أحبابنا دافعة ومانعة ورافعة للشرور التي تترتب على الغضب. وقد سب رجل الشعبي وهو من أئمة المسلمين، هذا من علماء التابعين الذين درسوا العلم عند الصحابة، سبه رجل، فالشعبي رضي الله عنه سمع هذه المسبة، وأن هذا الرجل كان يبالغ في سب الشعبي، إلا أن الشعبي رضي الله عنه التفت إلى هذا الذي سبه وقال: إن كنت كاذبا في سبك لي واتهامك لي بهذه الأمور التي فيها قدح وذم لي، إن كنت كاذبا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا يعني فيما اتهمتني وذممتني به فغفر الله لي، ومضى في سبيله لم يرد عليه بكلمة فيها إذاء، لم يقابلهم بالسب كما سبه، بل وعظه بهذه الكلمات. كذلك يا أحبابنا حصل أن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هذا الملقب بزين العابدين الإمام السجاد، هو حفيد سيدنا علي رضي الله عنه، كانت له جارية، هذه الجارية تمسك إبريق الماء، مرت من جنبه فوقع الإبريق على وجهه وانكسر، فشدخ له وجهه وسال من وجهه الدم، فبسرعة ماذا قالت هذه الجارية: يا سيدي، إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ معناه الذين يدفعون غيظهم بكظمه، يعني يستره في القلب بحيث لا ينساق هذا الإنسان إلى أفعال قبيحة بسبب الغضب. والكاظمين الغيظ. فقال علي بن الحسين: كظمت غيظي. ثم تابعت هذه الجارية فقالت: وإن الله تعالى يقول: والعافين عن الناس. فقال: عفوت عنك، معناه لا أعاقبك على ما فعلت. ثم تابعت فقالت: والله يحب المحسنين. فقال: اذهبي فأنت حرة. وليس هذا فقط يا أحبابنا، بل أعطاها صرة فيها 100 دينار من ذهب. هذا لماذا فعل ذلك؟ لأنه يريد أن ينفذ ما جاء في الحديث الذي ذكرناه، يريد أن يكظم غيظه وهو قادر أن ينفذه حتى ينال هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أعطاها مالا كثيرا حتى يدخل في قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظر إلى هذا الخلق الحسن، هذا حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من ذرية سيدنا رسول الله سيدنا أحمد الرفاعي الذي هو من أئمة أهل السنة والجماعة، بلغ درجة عالية في العلم رضي الله عنه وأرضاه، كان من الأولياء، كان من الصالحين، له آلاف من المريدين، وله طريقة كذلك علية، هذه الطريقة هي أفضل الطرق، تسمى الطريقة الرفاعية. هذا السيد الكبير شهر بالحلم فيما بين الناس، عرف الناس أنه لا يساق إلى الغضب مهما شدد عليه وضيق عليه في الكلام، لو سب لا ينساق إلى الغضب ولا ينتقم ممن سبه، فيهودي عرف ذلك، أراد أن يختبر هل هذا فيه هذه الصفة التي شهر بها بين المسلمين، فلقيه ذات مرة في الطريق فقال له يا سيد، استوقفه، قال له: يا سيد، أنت أفضل أم هذا الكلب الأجرب؟ كان مع كلب أجرب هذا اليهودي. هذه كلمة حقيقة تحرك، تهز المشاعر، يعني تحرك القلب. فماذا كان جواب سيدنا أحمد رضي الله عنه؟ لا ضربه ولا قال لمريديه انتقموا لي منه، بل قال له بحلم وهدوء: إن نجوت على الصراط يوم القيامة فأنا أفضل. هذا اليهودي عرف أنه لا يستطيع أن يستفزه بمثل هذا الكلام، بل بقي الإمام أحمد على صفته وعلى حلمه،
فكان سبب في أن يسلم هذا اليهودي. قال في نفسه: دين هذا الرجل دين حسن، دين صحيح، لأنه يربي في نفس أتباعه التزام الدين، ويربي في نفوسهم الأخلاق الحسنة، وأن لا ينساق الشخص إلى غضب مهلك. فأسلم هذا اليهودي ونطق بالشهادتين. وقد روي يا أحبابنا عن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، وكان هذا من الصالحين، وأبوه رضي الله عنه من الصالحين. هذا مع فضل سيدنا عمر بن عبد العزيز، هذا عبد الملك كان من الأكابر، من الصالحين، من الأتقياء، كان يقول هذه العبارة: يا ليتنا نسمعها، يا ليتنا نطبقها. يعني أقول هذا لنفسي ولمن يسمعني. كان يقول: ماذا ينفعني سعة جوفي إذا لم أستطع أن أزدرد غضبي، إذا لم أقدر أن أبلع غضبي، لأي شيء سعة الجوف التي عندي؟ يعني عندي سعة هذا الجوف، فينبغي أن أبلع غضبي، وإلا لأي شيء هو؟ هذه عبارة مهمة منه، يبين فيها رضي الله عنه أهمية ألا ينساق الشخص وراء الغضب إذا غضب. وروي عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه، وهذا كان إذا غضب يغضب له 100,000 سيف لا يسألونه لماذا غضبت. ومع ذلك رضي الله عنه سئل: من أين تعلمت الحلم؟ كان يضرب به المثل بالحلم، كان الأحنف من أحلم الناس، وقلنا إذا غضب يغضب له 100,000 سيف لا يسألونه لماذا غضبت، وراءه خلص، لأنه كان مقدما في قومه. قيل له: من أين تعلمت هذا الحلم يا أحنف؟ فقال: من قيس بن عاصم المنقري. قال: كنت أذهب إليه أتعلم منه الحلم كما يذهب الإنسان منكم إلى الفقيه يتعلم منه الفقه، كنت أذهب إلى مجلسه حتى أتعلم منه الحلم، حتى يرسخ هذا في قلبي. ضروا يذهب يتعلم الحلم من هذا الرجل. قال: مرة كنت عنده، وكان عنده ضيف، جاءته جارية له تحمل سفور مثل السيخ، هذا عليه أشياء معقوفة بتكون حادة يستعمل للشوي، وعليه شواء، فتعثرت فوقع هذا على ولد له صغير فقتله. فنظر إليها فرآها فزعت، قال لها: أنت حرة لوجه الله، أعتقتك لوجه الله. انظروا يا أحبابنا إلى سعة حلم هذا الرجل، أمام ناظريه يموت ولده، ومع ذلك يعتق هذه الجارية. هذا ليس عيبا، هذا رجل، هذا الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، ليس الشديد الذي يقوم ويضرب فلان ويضرب فلان لأنه غضبان، ليس حال الشديد كحال هذا الرجل الحليم، أنه كان رأى هذا المنظر ومع ذلك بلع غضبه وأعتق جاريته. ومرة كان محتبيا يكلم رجلا جالس في شيء، فجاءه جماعة ومعهم رجل مكتوف مربوط، قالوا: هذا ابن أخيك. قال لهم: ما به؟ قال: قتل ابنك، الولد قتل ابن عمه. فاستمر هذا القيس، استمر في الكلام مع الرجل ولم يحل حبوته، أي الحبوة يعني بيجلس رابط للأيدين أو الرداء بالرجلين كأنه يستند على حائط، وهو في الحقيقة لا يستند على شيء، هذا معنى الحبوة، بتريحه بالجلوس، كان العرب يفعلونها، يعني ما تحرك وكأنه لم يسمع شيء، بل أكمل كلامه مع الرجل. بعدما انتهى التفت إلى ولد من أولاده، قال له: حل وثاق ابن عمك. وقال لابن عمه: عصيت ربك وقطعت رحمك، للقاتل بس هيك قال له. ثم قال لولد من أولاده: خذ 100 ناقة إلى أم أخيك فإنها غريبة. يعني هو دفع الدية عن ابن أخيه، وقال لابن أخيه: اذهب، لم يقتله ولم يعمل معه شيء، بل تركه، قال له: اذهب، وأعطى الدية عنه. هذا كان منه يتعلم، الأحنف رضي الله عنه كان يتعلم منه الحلم. فلذلك ينبغي يا أحبابنا أن نتعلم نحن أيضا أن نبلع غضبنا، وأن نتعلم الحلم. هذا يأتي بالمداومة، بالصبر، يتعلم الإنسان مثل هذه الأمور، ماذا يضره الشخص إذا تعلم كيف يكون حليما، وكيف يبلع غضبه، وكيف لا يتبع غضبه بحيث يؤديه إلى معصية الله عز وجل. كثير من الناس ما كانوا
يعني ينتبهون إلى مثل هذا فيقعون بسبب الغضب في مسبة الله عز وجل، في مسبة الرسول. أحيانا الزوج يغضب من زوجته غضبا شديدا فيسب لها ربها، وهي تغضب منه فتسب له ربه، وهذا كفر يا أحبابنا، مخرج من الإسلام. على الذي صدر منه ذلك أن يرجع فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. هذا الغضب جره إلى ما لا تحمد عقبه، لو صبر وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كان استفاد، ذهب هذا الغضب عنه. الذي يريد أن يغضب يا أحبابنا يغضب لله، يغضب إذا انتهكت حرمة من محارم الله، كما كان يغضب نبينا صلى الله عليه وسلم. أما اليوم كثير من الناس يغضب لشيء تافه حقيقة، وقد يكون سبب في وقوعه في الكفر، أو يكون سبب في وقوعه في المعاصي. وأحيانا بعض الناس يدافع عن نفسه يقول أنا كنت غضبان لما سببت الله. ولو كنت غضبان لا يجوز لك أن تسب الله. لو سب شخص شخصا فرفع هذا المسبوب أمره إلى القاضي، القاضي لا يقول للساب هل كنت غضبان عندما سببته، لا يقول له ذلك، إنما يقول له إن حصل منك ذلك فنحن ننزل بك العقوبة. انظروا يا أحبابنا، هذا لم يقبل القاضي منه عذرا أنه كان غضبان لأنه سب أخاه المسلم، فكيف بالذي يسب الله ويسب رسول الله؟ وبعض العبارات التي نسمعها اليوم كذلك، أحيانا يحصل من بعض الأزواج أن يطلقون نساءهم في حال الغضب ثم يريد أن يرجعها على معنى أن الطلاق ما وقع، يقول لك أنا كنت غضبان. ولو كنت غضبان أليس عقلك معك لما قلت لزوجتك أنت طالق؟ هو بالعادة متى يطلق الرجل زوجته؟ بالعادة يطلقها في حال الغضب، يكون في حال الغضب، يحتاج أن يمسك لسانه وأن يبلع غضبه حتى لا يؤديه إلى ما لا تحمد عقباه. جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا ابن عباس غضبت من زوجتي غضبا شديدا فطلقتها بالمئة. فقال له ابن عباس لا يحل لك ما حرم الله. انظر ماذا أجابه، قال له ابن عباس لا يحل لك ما حرم الله، ثلاث أبانتها، انتهى الأمر. أما الباقي هذه حماقة ارتكبتها، 97 هذه الباقية حماقة ارتكبتها، لكن أنت بهذا الذي فعلت وأنت غضبان أنك أو طلقت زوجتك بالمئة وقع الطلاق وبانت منك امرأتك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يمسكون أنفسهم عند الغضب، ويجعلنا ممن يبلعون الغضب عندما يقع بهم ولا يتبعونه بحيث يوقعهم في معصية الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فهم، ترويج أسرع وانتشار أوسع. فضل يا جار، شرب شاي،
1: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
0: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
1: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
0: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
2: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
0: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.
3: A 2MFM sponsor.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل خلق الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر والمتجدد معكم على الهواء.
1: I'm so happy to be back with you, حجة.
0: بارك الله فيك.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية وبرنامج حكاية مكان. وحكايتنا النهاردة في مكان مش مشهور بالضخامة ولا بالعمران المهيب في المسجد، الناس بتدخله بهدوء وتطلع منه بقلب أخف، مسجد السيدة نفيسة. اسمه مرتبط بالعلم والزهد والدعاء اللي طالع من غير صوت عالي. النهاردة مش هنحكي قصة مسجد وبس، احنا هنقرب من السيدة نفيسة قررت تعيش للعلم وتسيب أثرها في القلوب قبل الحجر.

مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها موجود في حي هادي نسبياً، بعيد عن صخب السياحة لكن قريب من الناس. المكان بسيط، ما فيهوش بهرجة ولا محاولة لإبهارك. تحس إن المسجد مش بيستعرض، مش بيطلب اهتمامك، هو بس فاتح بابه واللي محتاج يدخل. في أماكن في القاهرة بتدخلها بقلبك، وأول ما الاسم يتقال مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها تحس إن فيه دفء حتى قبل ما توصل، كأنها لسه عايشة وسطنا.

السيدة نفيسة رضي الله عنها مش اسم بس، دي سيرة كاملة. اسمها نفيسة بنت الحسن الأنور ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، يعني حفيدة سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، من نسل السيدة فاطمة. اتولدت في المدينة المنورة، ومن وهي طفلة كان واضح إنها مختلفة، مش لعب ومش ضحك كتير، لكن علم وهدوء وسكينة.

0: السيدة نفيسة رضي الله عنها حفظت القرآن وهي صغيرة، وكانت بتسأل وتتناقش وتفهم، مش حفظ وخلاص. علماء المدينة كانوا بيقفوا ليها ويسمعوا وهي بتشرح وبتتناقش، وكأنهم بيقولوا دي ولادة عالمة جديدة.
1: مش

0: السيدة نفيسة رضي الله عنها اتجوزت من إسحاق المؤتمن ابن الإمام جعفر الصادق، بيت كله علم وكله عبادة، ومع الجواز زاد العلم مقلش. السيدة نفيسة رضي الله عنها قررت تسيب المدينة، مش هروب ولا تعب، لكن إحساس إن في أرض محتاجة نور، واختارت مصر. رحلة طويلة وصحرة وتعب، بس القلب مطمن. وأول ما دخلت مصر الناس استقبلتها وكأنهم مستنينها من زمان، القلوب اتفتحت لها قبل البيوت. ومن اللحظة دي مصر ما كانتش بلد غريبة، دي كانت وطن جديد.
1: نفيسة التقوى وطب للمهاجر.
0: ودي كانت بداية الحكاية، بس لسه هنشوف إزاي بيت بسيط بقى قبلة للعلم.
1: لو زارها المحزون وسر وابتهج.
0: أما السيدة نفيسة دخلت القاهرة ما دخلتش كزائرة، دخلت كحد جاي يستقر. ومن أول يوم البيت الصغير اللي قعدت فيه ابتدى يتغير، مش في شكله لكن في روح.
1: لو زارها المحزون وسر وابتهج.
0: بيت السيدة نفيسة كان بسيط قوي، لا قصر ولا حرس ولا مظاهر، لكن الباب ما كانش بيتقفل. علماء يدخلوا، طلبة علم يقعدوا، ستات بيسألوا، البيت بقى مجلس علم. السيدة نفيسة ما كانتش بتتكلم عن غير علم، كانت فقيهة ومفسرة، عارفة بالحديث. الناس كانت بتيجي تسمعها مش عشان نسبها، لكن عشان علمها الغزير. ومن أهم الناس اللي كانوا بيزوروا السيدة نفيسة كان الإمام محمد بن إدريس الشافعي، إمام كبير ومذهب كامل وله علم غطى الدنيا. ومع كده كان بيقف قدامها باحترام، كان بيسمعها ويتناقش معاها ويطلب منها الدعاء. ويقال إنه لما مرض بعت لها رسالة بيقول لها فيها ادعيلي يا نفيسة

0: رضي الله عنها كانت مشهورة بالعبادة، صيام كتير وقيام ليل وقرآن ما كانش بيتقطع، ويقال إنها حفرت قبرها بإيديها وإنها كانت بتنزل تصلي فيه، وكمان كانت بتقرأ فيه القرآن وختمته مرات كتير. ولما مرضت السيدة نفيسة رضي الله عنها، أهلها قالوا لها نرجع المدينة تموتي جنب أهلك. قالت لهم بهدوء: لا، أنا اخترت مصر ومصر اختارتني. ورفضت الأكل أيام. السيدة نفيسة ما كانتش بس سيدة صالحة، دي كانت مدرسة على الأرض وسميت بنفيسة العلم لعلمها الغزير.
1: يا ربنا بجاهها والأولياء.
0: في ناس لما تمشي بتقفل وراها باب، وناس تانية لما تمشي تفتح أبواب، والسيدة نفيسة رضي الله عنها كانت من النوع التاني. وفي سنة 208 هجرية، وتحديدا في شهر رمضان، السيدة نفيسة رضي الله عنها كانت صايمة وجسمها كان ضعيف جدا، بس روحها كانت ثابتة. قعدت تقرأ قرآن وتدعي وتبتسم، وفاضت روحها الطهرة في هدوء زي حياتها.
1: فرج كروب المسلمين.
0: خبر وفاة السيدة نفيسة لف القاهرة كلها في لحظات. الناس خرجت من بيوتها رجالة وستات وأطفال، كأنهم كلهم رايحين يودعوا أمهم. وزوجها إسحاق المؤتمن كان عايز ينقل جثمانها الطاهر للمدينة، بس أهل مصر ترجوه وقالوا له سيبها عندنا، وحصل شد وجذب كتير لحد لما الزوج شاف رؤية خلته يوافق إنه يسيبها لهم في مصر. اتدفنت السيدة نفيسة في المكان اللي كانت عايشة فيه. القبر كان بسيط بس الناس ما سابتهوش، زيارة ودعاء وقرآن. مع الوقت المكان كبر، القبر بقى مقام والمقام بقى مسجد، ومسجد السيدة نفيسة اترمم وتوسع على ايد سلاطين كتير زي الفاطميين والأيوبيين والمماليك، ولحد عصرنا الحديث كل عصر صب بصمته، بس روح السيدة فضلت هي هي. ورمضان في مسجد السيدة نفيسة مش شبه أي مكان تاني، الناس بتيجي بتصلي التراويح فيه من كل مصر، الدعاء فيه بيبقى جماعي والدموع بتبقى صادقة. بجد الروحانيات هناك عالية والسكينة مالية المكان.
1: يا الله.
0: المصريين بيحبوا السيدة نفيسة لأنها شبههم، قريبة، حنينها مش متعالية، ست العلم وست الدعاء. مسجد السيدة نفيسة مش حيطان وحجر ولا قبة وضريح، ده حكاية ست عاشت بالعلم وماتت بالرضا، وفضلت حاضرة في قلوب ناس كتير. يمكن ما نعرفش إيه اللي بيحصل جوه القلوب وهي بتدعي هنا، بس نعرف حاجة واحدة، إن اللي بيدخل المكان ده نادراً ما بيطلع زي ما دخل. السيدة نفيسة ما سابتش وصايا ولا كتب كتبتها بإيديها، لكن سابت أثر، والأثر الحقيقي هو اللي بيعيش. ومن هنا، من مسجد سيدة، لسه مصر كلها بتنادي باسمها لحد النهاردة. كانت حكايتنا عن واحدة اختارت مصر ومصر اختارت تفتكرها.
1: فرج كروب المسلمين في اللجج.
0: كنت معاكم النهاردة هالة إسماعيل من إذاعة 2M FM، إذاعة الجالية الإسلامية وأستراليا.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه القديم الأزلي الذي لم يزل موجوداً بلا بداية الدائم الباقي بلا نهاية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كل رسول أرسله. We begin in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. I praise Allah ta'ala, the one who is not in need of anything and everything is in need of him, the one who is eternal and everlasting. And I testify that there is no God except Allah, and that Muhammad is the slave and messenger of Allah. I ask Allah to raise the rank of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and that of his fellow messengers and prophets. وَبَعْدْ فَإِنَّ عِلْمَ التَّوْحِيدِ هُوَ أَفْضَلُ وَأَشْرَفُ الْعُلُومِ لكونه متعلقا بأشرف المعلومات التي هي أصول الدين أي معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. Thereafter, the greatest of all knowledge is that of the fundamentals of the belief, علم التوحيد. This is because the virtue of a given branch of knowledge is related to the status of the subject of that branch of knowledge. And since the knowledge of Tawheed pertains to having the correct belief in Allah Ta'ala and the correct belief in His Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, this knowledge has priority over all other branches of knowledge. كما يدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. في هذه الآية خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. اعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله أي اثبت يا محمد على اعتقادي أن لا إله إلا الله أثبت على هذا الاعتقاد ثم جاء بعد ذلك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فأشارت هذه الآية إلى فضل علم التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى قدم ما يتعلق بالأصول وهو التوحيد على ما يتعلق بالفروع وهو الاستغفار. Allah Ta'ala said in the Quran, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ.

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها.
2: Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

المشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
2: الله أكبر.

0: في القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حب

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين.

وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنواع.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: وحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

to MFM Muslim Community Radio. من استديوهاتنا في تو ام اف ام اقدم لكم هذه النشرة الموجزة.

أسعد الله صباحكم. مع بداية السنة المالية الجديدة، رفعت أستراليا رسوم التقدم لمعظم فئات التأشيرات في خطوة ستؤثر في الطلاب والعمال المهرة والمتقدمين للإقامة الدائمة. وارتفعت رسوم تأشيرة الدراسة إلى 2500 دولار أسترالي، في حين بلغت رسوم تأشيرة الخريجين المؤقتة 485 نحو 5750 دولارا أستراليا. كما شملت الزيادات تأشيرات الشريك والوالدين بارتفاعات وصلت إلى 20%، إضافة إلى رسوم الإقامة الدائمة وتأشيرات الهجرة لذوي المهارات. ويقول خبراء هجرة إن هذه التغييرات ستؤثر في المتقدمين بدرجات متفاوتة، في حين تبقى بعض مسارات التأشيرات متاحة للمؤهلين. تتواصل ضغوط سوق الإسكان في أستراليا مع تراجع أسعار المنازل للشهر الثالث على التوالي، في حين خالفت داروين الاتجاه العام لتسجل ارتفاعا شهريا بنسبة 0.2%. وأظهر مؤشر بوب تراك انخفاض الأسعار على المستوى الوطني ب 0.3% خلال حزيران يونيو، وبنسبة 0.4% في عواصم الولايات والأقاليم الأسترالية. يشار إلى أنه ما زال معظم مالكي المنازل يحققون أرباحا كبيرة عند البيع بسبب المكاسب المتراكمة خلال السنوات الماضية. كما أدى تراجع طلب المستثمرين إلى تعزيز قدرة مشتري المنازل للمرة الأولى على التفاوض وسط توقعات باستمرار ضغوط السوق خلال النصف الثاني من العام، قبل تعافي محتمل مع خفض أسعار الفائدة في عام 2027. تتواصل الجهود لدفع المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز بأن الدوحة تستضيف محادثات فنية غير مباشرة بين الجانبين بوساطة قطرية وباكستانية وبمشاركة كبار المفاوضين وفرق متخصصة. وفي السياق نفسه، بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران، إلى جانب ببحث الأوضاع الإقليمية ووقف إطلاق النار في لبنان. ومن جهتها، أعلنت الخارجية الإيرانية أن اجتماعا في الدوحة يركز على ملف الأموال الإيرانية المجمدة، كما يبحث نائب وزير الخارجية مع الجانب القطري تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وإلى ذلك، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف أن طهران لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ بعض البنود المحددة من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وفي تطور متصل، نقلت صحيفة يديعود أحرنوت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن إيران سعت لانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، معتبرا أن ذلك لن يحصل. كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان إلى حين التوصل إلى آلية إشراف بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. في الخبر الأخير، اتهمت ما يعرف بمنظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة عرقية في الفاشر، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. انتهى هذا الموجز مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء.

0: التويم FM سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي.
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام في هذه الليلة وفي كل ليلة يا الله. آمين. اللهم آمين. وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. Thank you so much for coming in this morning. We may Allah reward you for your time and effort, and we look forward to you coming back again next week, inshallah, on Thursday.
0: Inshallah. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.

اليوم ومع صباح يوم جديد يوم الخميس. نعم اليوم أحبابنا الكرام هو 17 من شهر المحرم للعام الهجري 1448، الثاني من شهر تموز يوليو للعام 2026.

دائما نحمد الله تعالى ونشكره ونسأله عز وجل أن يثبتنا على دين الإسلام حتى الممات وأن يختم لنا على كامل الإيمان. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به يا أرحم الراحمين يا الله. ودائما ندعو الله تعالى ولا ننسى إخواننا الذين يعانون في سائر أقطار الدنيا، سائلين الله تعالى أن يفرج كرباتهم وأن يعجل بالفرج. اللهم آمين. كما نسأل الله أن يشفي مرضانا وأن يفرج كربات المكروبين من كانوا وحيث كانوا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

أحبابنا الكرام، معكم متابعين ومع فترة الخدمات لهذا اليوم، وكالمعتاد بنستقبل اتصالاتكم من خلال الرقم 970-7274-7970-7247.

أحبابنا الكرام، كالمعتاد ومع فترة الخدمات بنعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي، كمان إذا في شيء متعلق بحركة السير، ولمحة سريعة عن حالة الطقس لليوم اليوم إن شاء الله ومواقيت الصلاة. بالنسبة للدولار الأسترالي اليوم 68.9، امبارح كان تقريبا 69.1، اليوم 68.9، هذا السعر الرسمي المتداول فيه للدولار الأسترالي مقابل الأمريكي. أيضا بالنسبة لأخبار السير، منذ حوالي ساعة كان في باص متعطل ببوكم هيلز M2 موروي تحديدا عند وينزر رود، في أزمة سير بالاتجاه الغربي، في 2 لينز مغلقين من أصل 3 بالاتجاه الغربي، اللين رقم 2 و 3، وكما ذكرنا في أزمة السير. يا خير من شال الرسالة بأمانا يا ابن الكريم ابن الكرام الكرامي. أما بالنسبة لأحوال الطقس اليوم بمدينة سيدني، فبتشير دائرة الأرصاد الجوية إلى توقعات بطقس مشمس بشكل عام، هناك احتمال ضئيل لهطول الأمطار الصباحية ومشمس في فترة ما بعد الظهر، درجات الحرارة متوقعة توصل بأقصها ل 23 درجة مئوية، حاليا حوالي 19 درجة والشعور فيها 14 تقريبا. أما بالنسبة للتوقعات لطقس يوم غد أيضا بمدينة سيدني وأيضا حسب نفس المصادر، متوقع يكون

يكون طقس مشمس مع احتمال ضئيل لهطول بعض الأمطار المتفرقة، ودرجات الحرارة اليوم غد بتتراوح ما بين 13 و20 درجة مئوية إن شاء الله تعالى، مع كمان يعني هبوط تدريجي لدرجات الحرارة على الويكند، والله أعلم.

رزقنا الله وإياكم رؤية الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في المنام هذه الليلة وكل ليلة على صورته الحقيقية، اللهم آمين. أحبابنا الكرام، معكم نتابع، وكمان يوم أمس وردنا في أخت عم تبحث عن عمل، لربما بمطعم أو فروت ماركت أو يعني فروت شوب بالمطعم مثلا بالكيتشن، عندها خبرة بهالمجال. كما ذكر أنه اللغة العربية عندها ضعيفة، ولكن إذا حدا عنده فرصة عمل الرقم 0431 895 0068. As our sister mentioned yesterday, her daughter is looking for work, probably in a restaurant in the kitchen. She has experience, or in a fruit shop, for example. And the phone number is 0431 895 068. 0431 895 068. كمان كان جراني فلات للإيجار بمنطقة كامبلتون، $400 بالأسبوع، قريب من مسافة مشي على الأقدام من الجامعة، وتفاصيل أكثر من خلال الرقم 0423 923 638. جراني فلات for rent in Campbelltown, very close to the uni walking distance, and the phone number is 0423 923 638, $400 per week. Again, 0423 923 638. إذن أحبابنا الكرام، معكم عم نتابع وعم نستقبل اتصالاتكم على الهواء من خلال الرقم 970-727-4797-2747.

0: منتابع معكم مستمعينا الكرام ومن حي الجميع وكل من انضم لنا الآن ليتابعنا بفترتنا الصباحية وفترة الخدمات. أطيب التحيات لك عزيزي المستمع، ومعنا اتصال على الهواء مباشرة على 9707-2747-970-7274. ألو.
1: السلام عليكم حاج.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، طمنا عنك.
1: الحمد لله بألف خير. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: حاج من بعد طمنا ندور على شقة تدغر أصنام حيث بيستر هيل، لينس بارك، ميريلان، بيلستون بهالمحيط.
0: طيب يعني بانكستاون او هون تشستر هيل وضواحية يعني
1: هيك؟ تشستر هيل، تشستر هيل، تشستر هيل، تشستر قريب علينا اوبن على شيء، بس هناك بيت تمام يعني تنزل اصلهم.
0: اوكي، شقة او بيت ولا بس تحديدا شقة؟
1: لا بيت، بيت.
0: بدك مطلوب بيت، بيت ثلاث غرف نوم.
1: بيت، ما بدي اكثر من
0: لحظة. طيب طيب، ولا يهمك ان شاء الله. وفي شيء تاني؟
1: وفي عندي سيارة ميتسوبيشي 2010.
0: ميتسوبيشي 2010
1: هي تصف شوفيجيو.
0: ميتسوبيشي شو هي مثلا؟ انه ال
1: كالانس، كالانس
0: ايوه،
1: كالانس، كالانس ايوه، كالانس 2010 هي تصف شوفيجيو. انا بسعر 4000،
0: 4000 او اقرب سعر. طيب باي منطقة موجودة؟
1: عفوا تفضل. طلب زين.
0: اي تفضل. اكيد
1: هيك شو دي هيك كيف انت؟
0: تكرم عينك. في شيء معين ولا بدك انا اختار؟
1: يا حبيب الله يا سيدي.
0: طيب طيب، شو دي حلوه بنسمعها ان شاء الله، تكرم عينك. وبناخذ رقم التليفون. وفور ايوه
1: 35
0: ايوه
1: 252.
0: إذن 0435-777-252. على رأسي، الله يحفظك. الله يسلمك، مع السلامة. السلام عليكم، مع السلامة. تحياتنا للأخ الكريم. وإذن منتابع معكم أحبابنا الكرام، عم نستقبل اتصالاتكم على 9707-2747-970-7274-7 9707-2747-977. انشودي جميلة يا إمام الرسل يا سندي، بنسمع منها مقطع إن شاء الله تعالى.

0: نتابع معكم أحبابنا الكرام ومع مزيد من الاتصالات والمشاركات بفترة الخدمات، ونستقبل الاتصال على 9707274. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حبيبي، عندي بيت في تشستر هيل على هكتور ستريت. Next door to Salama College.
0: Okay.
1: هو بيكون ثلاث غرف نوم، بس واحدة من الغرف صغيرة شوي. تلبين في 650 أجار.
0: 650 بالأسبوع. أوكي. بس لسه
1: عنده كراج، عنده محل صف سيارات، بس هو منه على المدخل الشارع، هو ورا في مثل هول هناك للكرم سدة، هو ورا الهول.
0: أوكي أوكي.
1: عنده private yard.
0: أوكي. ماشي. طيب لكن بناخد رقم التليفون إذا حدا بده يشوف البيت.
1: 0411111006.
0: أوكي. 0411111006.
1: Correct.
0: يعني أوكي. هو قريب من المدرسة مثل ما ذكرت على هكتور ستريت.
1: Next door.
0: طيب
1: door.
0: طيب ما في مشكلة إن شاء الله، تكرم عينك.
1: الله يجعلك.
0: الله يحفظك. مع ألف سلامة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مع السلامة. So the listener says, as our brother mentioned, there is a three-bedroom house for rent in Chester Hill, $650 per week, and on Hector Street, next door to Salama College, and the phone number is 0411111006. 0411111006.

0: يشدو بها من شاء أي يتعطر. صلوا عليه فإن فعلتم فاعلموا.
1: كمان أحبابنا الكرام وصلنا رسالة من خلال الواتساب طلب إعادة بعض الأشياء اللي وردت سابقا. كمان في فريزا تشيست فريزا $250 وفي بعض البرادي كمان معروضين للبيع بنوعيات جيدة وبحالة جيدة. كمان في تريات عدد 2 الوحدة $250، في شنط سفر الوحدة $50، في الفوق ماشين $80، في بعض البلاط للداخل والخارج $50 البوكس، في تي في يونت مع تي في بحالة جيدة $400، وفي كمان حقيبة نسائية ماركة معروفة $50، في عبايات وفي كمان شال أسود وفي ويل تشي بحالة جيدة جدا ونظيف $400، وكمان في زايدين فلو بانلز مكتوب 5 بوكسات البوكس $280، بعتين صور يعني كمان اللي بيهمه الأمر عن المقاس والحجم واللون، فاللي بيهمه الأمر الرقم تفاصيل أكثر من خلال الرقم 0450721435. برجع عيد الرقم 0450721435 0450721435.

0: نسأل الله تعالى يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. نسأل الله يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. أحبابنا الكرام، كمان كان مطلوب معلم بالمناقيش يكون عنده خبرة بالمناقيش للعمل بمنطقة لوميا. كمان كان في عنا معروض كنبايات مجانا يلي بيهمه الأمر. كمان في الأخ الكريم معرض ويلتشي الكهرباء مع بطاريتين، واللي بيطلع يعني هو ما بس بيطلع بيرتفع لفوق، وهو سعره غالي كتير بالعادي. كان عم يقول يعني يمكن 10,000 أو 13,000 دولار معروض للبيع بهالسعر. اللي بيهمه الأمر فيتواصل معنا لنعطيه الرقم إن شاء الله عز وجل. كمان مطلوب عمال، عامل أو عامل للعمل بمحل مناقيش بيفضل يكون عندهم خبرة، والرقم 04-331-335. بالنسبة للمطلوب معلم نقيش بمنطقة لومية يمكن ما ذكرنا الرقم، وهو 0421-760361. هننتقل مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميل الخضر. لكم من أطيب التحيات مستمعين الكرام، لا تنسونا من دعواتكم الصالحة. على أمل اللقاء مجددا، نترككم بحفظ الله تعالى ورعايته.
1: تو أم أف أم مسلم كوميونيتي راديو. من استديوهاتنا في تو أم أف أم أقدم لكم هذه النشرة الموجزة.

أسعد الله صباحكم. مع بداية السنة المالية الجديدة، رفعت أستراليا رسوم التقدم لمعظم فئات التأشيرات في خطوة ستؤثر في الطلاب والعمال المهرة والمتقدمين للإقامة الدائمة. وارتفعت رسوم تأشيرة الدراسة إلى 2500 دولار أسترالي، في حين بلغت رسوم تأشيرة الخريجين المؤقتة 485 نحو 5750 دولارا أستراليا. كما شملت الزيادات تأشيرات الشريك والوالدين بارتفاعات وصلت إلى 20%، إضافة إلى رسوم الإقامة الدائمة وتأشيرات الهجرة لذوي المهارات. ويقول خبراء هجرة إن هذه التغييرات ستؤثر في المتقدمين بدرجات متفاوتة، في حين تبقى بعض مسارات التأشيرات متاحة للمؤهلين. تتواصل ضغوط سوق الإسكان في أستراليا مع تراجع أسعار المنازل للشهر الثالث على التوالي، في حين خالفت داروين الاتجاه العام لتسجل ارتفاعا شهريا بنسبة 0.2%. وأظهر مؤشر بوب تراك انخفاض الأسعار على المستوى الوطني ب 0.3% خلال حزيران يونيو، وبنسبة 0.4% في عواصم الولايات والأقاليم الأسترالية. يشار إلى أنه ما زال معظم مالكي المنازل يحققون أرباحا كبيرة عند البيع بسبب المكاسب المتراكمة خلال السنوات الماضية. كما أدى تراجع طلب المستثمرين إلى تعزيز قدرة مشتري المنازل للمرة الأولى على التفاوض وسط توقعات باستمرار ضغوط السوق خلال النصف الثاني من العام، قبل تعافي محتمل مع خفض أسعار الفائدة في عام 2027. تتواصل الجهود لدفع المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز بأن الدوحة تستضيف محادثات فنية غير مباشرة بين الجانبين بوساطة قطرية وباكستانية وبمشاركة كبار المفاوضين وفرق متخصصة. وفي السياق نفسه، بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران، إلى جانب